زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي طه والأنبياء.
1: سبحان من شواهد اليقين به لا تقبل الغفلة، جعل العبادات من التقوى، والتقوى شاهد اليقين، واليقين جادة السائرين. معروف سبحانه بالإحسان، مقصود في كل آن، مدعون بكل لسان، الجميل الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب واستدلت بحكمته.

0: بنعمته على صنعته أولو الألباب. سبحانه وهو الحسب كفيلا، وتم أمر من اتخذه وكيلا. سبحان الله عالم الغيب المكنون، سبحانه عدد الحركات والسكون، سبحانه قريب ممن دعاه، حليم على من عصاه، غني عمن تناساه، لا يشقى من أسعده وعافاه، ولا يمنع من أعطاه، بر ودود والملك له، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: سوانح تدبرية.
2: وما قدر الله حق قدره، هذه الآية وردت في ثلاث مواطن مختلفة من كتاب الله عز وجل، تدخل وخزات أليمة من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان المسلم. والآية تعني كما ذكره المفسرون أن معظم البشر ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوه حق معرفته، وما وصفوه حق صفته، وما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره فأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقهم، فرزق النملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، والجنين في بطن أمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما قدر الله حق قدره فيعلم عدد ما في صحاري الأرض من ذرات الرمال، وما في بحار الدنيا من قطرات المياه، وما في الأشجار من أوراق، وما في الأغصان من ثمار، وما في السنابل من حبوب، وما في الجبال من صخور، وما في الصخور من ذرات، وما في رؤوس البشر وجلودهم من شعر، لا تخفى منكم خافية. وما قدر الله حق قدره فأرواحنا التي في أقفار صدورنا نحن لا نعلم عن كنهها شيئا، فلا يعلم كنهها إلا الذي خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. وما قدر الله حق قدره فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، قال عز وجل تكاد السماوات يتفطر من فوقهن، أي تكاد السماوات يتشققن خوفا من عظمة الله عز وجل. تعالوا نعترف بلسان الحال والمقال جهرة في وضح النهار أننا ما قدرنا الله حق قدره. والسؤال المهم، كيف لنا أن نقدر الله حق قدره؟ كيف لنا أن نعظمه؟ والجواب إنه كتاب الله جل وعلا، فلم ولن يعرفك بالله خير من كتابه الذي تكلم به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم ينقلنا إلى التأمل في خلق الله في الكون والمخلوقات. القرآن العظيم كله توحيد للخالق وتعظيم، نزل بأفصح بيان وأعذب كلام. إن التفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع المخلوقات له يدل على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، ويزيد المسلم إيمانا ومعرفة بربه، وخوفا ومحبة وتعظيما له. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له طاعة، والذنوب تضعف تعظيم الله ووقاره. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ أحد على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله جل وعلا. ومن عرف الله حق معرفته لم يشرك معه أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه جل في علاه. ما قدر الله حق قدره من قصر في واجبه تجاه ربه ودينه. ما قدر الله حق قدره من خالف أمر ربه وانتهك حرماته. والذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه تصاب نفوسهم بالوهن، وتمتلئ قلوبهم برهبة البشر، وهذه الهزيمة النفسية التي تلازمهم مهما أوتوا من قوة، وهذه بذاتها أشد الأخطار والمصائب على مستقبل الأفراد والمجتمعات. يقول الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أعظم قدرة الله وكماله وكبرياءه وعظم مخلوقاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذي

ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من

ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.

الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

0: ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
2: في ميزان النوايا.
3: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا.
2: في ميزان النوايا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك

0: في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك، ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات، وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن

يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: أعظمه.
1: يا رب، لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك،
مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار.

0: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا.
1: الله أكبر الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

يخبر الله تعالى عن هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم ولجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين الله رحمته ولطفه: ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها، ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا واجعل عاقبتنا رشداً.

0: بين الله عز وجل أنه ألقى على هؤلاء الفتية النوم حين دخلوا إلى الكهف فضرب على آذانهم ولم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا، فناموا سنين كثيرة، ثم بعثهم الله عز وجل من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه كما سيأتي تفصيله. ولهذا قال تعالى: ثم بعثنا هؤلاء الفتية لينظر عبادي أي المختلفين فيهم أصوب، في تقدير مبلغ مكثهم في كهفهم.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق

ما شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر الله تعالى أن أهل الكهف كانوا شبابا، فألهمهم رشدهم واعترفوا له بالوحدانية وزادهم هدى، والشباب أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل.

ثم أخبر الله عز وجل أنه صبر هؤلاء الفتية على مخالفة قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد، فإنهم لما علم قومهم بهم وشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلهًا،

دون الله آلهة، فهل أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً؟ بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك.

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: لما دعا هؤلاء الفتية ملكهم إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة، وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منها خوفاً على دينه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما وقع عزم هؤلاء الفتية على الهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك قال: وإذا خالفتم قومكم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم، فأووا إلى الكهف يبسط ربكم عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم أمراً ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا إلى الكهف فأووا إليه، ففقدهم قومهم وتطلبهم الملك فلم يظفر بهم، وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد. عن أمل جديد.
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله. على الله.
3: نعم المعين.
1: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الخميس العاشر من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، في رئاسة تحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله عليه، ومحدثكم سبيت إبراهيم السبيت.
3: من إدارة المحتوى عبد الرحمن بن سعد الحوطي، والتنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
7: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،
6: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه.

0: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ما أجمل حقيقة أن الحرص على ذكر الله عز وجل والإكثار من ذلك أثناء الليل وأطراف النهار، خصوصا أذكار الصباح والمساء، فهي درع متين وأيضا وقاية بإذن الله عز وجل للعبد وهو يسير في مناكب هذه الحياة.
2: وأجمل يعني ما أجمل دائما أن يحوط الإنسان يومه في أوله وفي آخره بهذه الأذكار الطيبة المباركة، فهي يعني هكذا تشرع في أول يوم وفي آخره، يعني في أول الصباح وفي أول المساء، حتى يكون محفوظا إن شاء الله من الشرور والغوائل والمكائد والمصائب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن فيها أدعية عظيمة، مثلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم، من قالها 7 مرات لم يضره شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قال لم يضره شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، لم يصبه فجأة بلاء. اللهم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر هذا الدعاء المعروف. وفيه أيضا توحيد، وفيه استسلام لله رب العالمين، وفيه رضا مثل رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالأذكار خاصة لمن يقولها ويعني يتواطأ القلب واللسان في ذكرها، يكون لها أثر عظيم جدا في توحيده وفي إيمانه، وبناء على ذلك تكمن أيضا ثمرتها وهو الحفظ في الدنيا والآخرة والأجر والرفعة في الدنيا والآخرة.
1: الله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. حياكم الله مستمعين الكرام، وسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات. اليوم تعيش الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة وهي يوم عاشوراء، ونعرف أن في هذا اليوم جاء نصر الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، فشهر الله المحرم هو شهر نصر وعز لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وقومه كذلك على فرعون الطاغي المتجبر. على الرغم من كثرة عددهم وعدتهم وخيلائهم، إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني حقيقة نحيي وإياكم سمعنا الكرام في يوم عاشوراء ذكرى ذلك النصر المجيد على ذلك الطاغية الكبير، وأن دعوات التي ترفع لله عز وجل لا تهزم بالأذى والاضطهاد، وأن عاقبة الظلم وخيمة، وأن الله ناصر دينه وكتابه وأولياءه، والعاقبة دائما للمتقين، والنصر حليف متى ما تمسكوا بهذا الدين القويم وكذلك استنزلوا هذا النصر من ربهم. فالله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل عز وجل السلامة والعافية. ونعرف أنها وأيضا ربما كان يعني قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام: إنا لمدركون. فانظر يعني إلى لغة المؤمن الواثق من وعد الله عز وجل حينما قال لهم: كلا إن معي ربي سيهدين. فحقيقة كما تفضلت أيضا إبراهيم في الحديث عن الأذكار، قضية فضل أهمية التوحيد والاستسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، مهما كانت المدلهمات بوجوهنا فدائما نذهب ونتوجه بقلوبنا وأفئدتنا ودعواتنا لطلب النصر من الله جل وعلا.
2: ويمكن هذه النقطة خاصة الأخيرة التي تفضلت بذكرها أبو عبد الله لموضوع اليقين بحفظ الله سبحانه وتعالى وبوعده وبنصره، حينما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه يمكن كل نبي من الأنبياء صارت له تقريبا مثل هذه يعني الوقت الذي خلاص كاد أن يدرك ولكنه عنده يقين ثابت أنه لن يدرك.
1: الله أكبر.
2: منها هذا قصة موسى، إبراهيم مثلا حينما ألقي في النار بس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص فأصبحت النار بردا وسلاما. محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في اللي يمكن تكلمنا عنها أمس أو قبل أمس، حينما جاءه المشركون عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فقال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. فالأنبياء هم يعني أئمتنا في هذا المجال، وهو اليقين وبنصر الله وبحفظه وبتأييده وبعونه جل وعلا، وأنه معنا سبحانه وتعالى بذلك كله وبرحمته سبحانه وتعالى. لكن إذا حققنا وهيئنا الأسباب، الأسباب المعنوية، الأسباب الشرعية والأسباب كذلك المادية، حينئذ خلاص ثق أنك على نصر من الله وسيكون وعده إن شاء الله.
1: وسبحان الله العظيم، يعني الباطل مهما انتفخ وانتفش وتجبر وتغطرس وظن أنه لا يمكن لأحد أن ينازعه أو يرد كيده وباطله أو يهزم جنده وجحافله، فإن مصيره إلى الهلاك وعاقبته إلى الذلة والهوان. ونعرف يعني سبحان الله العظيم، يعني فرعون حينما أراد بموسى عليه الصلاة والسلام كيدا إلا أن الله عز وجل رد كيده في نحره، والحمد لله يعني أولا وآخرا. وجميل جدا حقيقة أن نتذكر في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء عظيم وصية الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حينما رأى يهود في المدينة يصومونه فقال نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه وقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه قبض عليه الصلاة والسلام قبل أن يتمكن من صوم اليوم التاسع.
2: الله إذن هذا هو موضوع المستمعين الكرام، دروس من يوم عاشوراء، وش أبرز درس تعلمته من عاشوراء؟ ونستعرض أيضا بعض الفقرات مستمعينا الكرام، هداية آية بعد شوي إن شاء الله تأتيكم، وهي وقفات تدبرية مع الزميل أحمد الشدي، ثم خماسيات مع الزميل ياسر الشيباني اليوم عن قول وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أسريات تأتيكم إن شاء الله 7 إلى 5 مع الشيخ فيصل الحليبي عن الإهداء الأسري.
1: في تمام 7 مستمعين الكرام الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وفي 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة الدكتور فيصل بن داود المعلم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، حول دروس يوم عاشوراء، بماذا يذكرنا يوم عاشوراء، ما الدروس التي تتعلمها من هذا اليوم، وما الذي يشرع للمسلم في عاشوراء، وماذا لو فاتني صيام عاشوراء.
2: 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا تغطية اليوم عن جمعية بيان لتعليم القرآن وعلوم بمكة المكرمة، بيكون معنا إن شاء الله تعالى الأستاذ أويس عبد الفتاح والمتحدث الجمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه، سنتحدث إن شاء الله عن يعني مشاريع هذه الجمعية والرسالة التي تحملها والأثر الذي سيضعه أو سيصنعه تعليم القرآن الكريم لخدمة ضيوف الرحمن، وإن شاء الله مجموعة أيضا كذلك من المحاور مع الأستاذ أويس عند 7:57
1: عند 8:05 إن شاء الله، وقبلها إن شاء الله تمام 8:00 موجز بأهم وآخر الأنباء، عند 8:05 سنتحدث إن شاء الله عن إطلاق ديوان المظالم الموقر قاموس مصطلحات القضاء الإداري باللغتين العربية والإنجليزية، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ نجلاء العمر المتحدث الرسمي بديوان المظالم للحديث عن هذا المشروع المبارك.
2: طبعا بين هالفقرات مستمعي الكرام إن شاء الله ستستمعون لمجموعة من التلاوات المرتلة والمجودة بمشيئة الله تعالى، وكذلك سنشرف بقراءة مشاركاتكم والسماع لأصواتكم عبر وسائل التواصل، فمرحبا بكم،
1: حياكم الله جميعا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: هدايات آية، هدايات آية.
7: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل
8: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
9: قال بعض المفسرين هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: شكر الله للزميل أحمد الشدي هذه الزاوية هدايات آية وهذه التأملات في آيات كتاب الله الكريم. وما أجمل حقيقة يعني النظر إلى المصحف فقط، يعني تشعر براحة نفسية عظيمة، فما بالك إذا قرأت هذه الآيات وقمت بتدبرها، فتبشر بالخير من الله جل وعلا. يعني هناك شخص يقول سبحان الله مررت بفقدين أو ثلاثة متوالية لبعض الأحبة، أظن واحد صديق وواحد قريب وكذا، يقول يعني حتى فكرت أنني أذهب إلى طبيب نفسي من بسبب الاكتئاب الحاد الذي أصبت به بسبب ذلك الأمر. يقول لك الحمد لله هداني ربي لأن أقرأ يوميا يعني نصف جزء وداومت على ذلك. يقول يعني لا تنظر للفتوحات التي وهبهني الله عز وجل وأنزلها في قلبي من السكينة والسلوة والأنس، ويقول سبحان الله العظيم داومت على هذا الأمر ورأيت بركة عظيمة جدا في حياتي.
2: على طاري الفتوحات، قبل كم يوم تواصل معي شخص يقول ناس مرة هنا، يقول مار كذا الراديو شغال ومار وانتم تتكلمون في البرنامج عن الاستغفار فوائده وآثاره وكذا في الدنيا والآخرة، فيقول وسبحان الله يهديني الله وأخذ لي هذا خاتم الاستغفار وأبدأ استغفر الله من بعد ما سمعت الكلام هذا في الإذاعة.
1: ماشي.
2: يقول فاستغفرت الله بأعداد كبيرة يعني فوق 2,000-3,000 في اليوم. يقول لا تسأل عن الفتوحات بعدها شيء سبحان الله. يقول والله العظيم كانت أبواب مغلقة تماما قدامي فتحت، يعني كان من ضمنها يقول يعني مثلا رايح كنت أبي أشتري سيارة في الشركة قالت أنت يعني عندك السجل الائتماني ممتلي مرة ما نعطيك.
1: ما أستطيع.
2: إيه ما أستطيع. بعد يقول يومين من الاستغفار دقوا علي قالوا تعال خذ السيارة.
1: ما شاء الله تبارك.
2: يقول اليوم هذا أرسل الفجر قال بشرك والله إن حرمتي يقول ما أعرفها أرسلت لي قالت إن سويت الخدمة الفلانية هذه تحويل 1,005.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اليوم هذا الفجر.
1: الحمد لله.
2: لأخونا طبعا من الأخ أبو عبد العزيز من الأحساء.
1: إيه
2: والله ما فيه. هو يقول يعني أنتوا سمعتكم تكلموا عن الاستغفار وأنا أوصيكم به.
1: الله يجزاه.
2: فيقول الله ستجدون من الفتوحات والشيء اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت له بعد ذلك بقول قال أبد بس عاد يقول الله يقول
1: ذكر اسمه
2: بدون ذكر اسمه يقول أبو عبد العزيز
1: أجل نبغاه يعزمنا بال1,005 ودوره بالسيارة تمشي في الأحساء.
2: تدش يقول والله أنتم تستاهلونها. يقول لو تأمرون والله إنه يقول تبون أحولها لكم حولتها.
1: الله يجزاه خير.
2: وكل أنتم السبب فيها.
1: والله يكفينا الدعوات.
2: الله يجزاه خير.
1: الله يجزاه خير وهنيئا له والله يبارك له ويوفقه يا رب ويسعده وإن شاء الله أنها دابة صالحة طيبة.
2: إن شاء الله يبارك لنا.
1: اللهم
2: على طاري أخونا من الأحساء معنا نايف من الأحساء. يا مرحبا يا نايف.
10: يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبتين.
10: الله يسعد أيامكم ويجزاكم خير على المواضيع الطيبة.
2: اللهم أمين. الله يحييك يا أخوي نايف بارك فيك. تفضل.
10: ما شاء الله تبارك الله، يعني دروس من عاشوراء دروس كثيرة بس بأخذ أبرزها يعني أن الحق سينتصر ولو بعد حين. فنقول لمن يعني أغلقت الأبواب في وجهه أو يأس لا تيأس من رحمة الله، ألا إن فرج الله قريب ونصر الله قريب. ونقول لكل مبتلى فاصبر واحتسب، ونقول لكل مريض شفاء الشفاء إن شاء الله قريب. فهذا من أبرز الدروس. كذلك من أبرز الدروس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من اليهود صيام هذا اليوم وأمر بصيامه وصامه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني ذكرنا بأجر عظيم أن تغفر ذنوب سنة ماضية. طبعا تغفر الصغائر، أما الكبائر كل كبيرة تحتاج إلى توبة ولا يخفى على علمكم الشريف. فنسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم خير وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا ولا تأمرنا، وأن يفرج هم المهمومين. وجزاكم الله خير.
2: اللهم آمين. شكرا لك أخي نايف، الله يجزاك خير ويبارك فيك على هالكلام الطيب. ومثل ما تفضلت يعني نحن نصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وأيضا سبحان الله كان هذا اليوم معظم كما معروف يعني عند العرب تقريبا كلهم، يعني كان يصومه اليهود، كانت تصومه قريش حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصومه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فاستمر ذلك طبعا كله احتفاء بنصر الله لنبيه موسى عليه السلام. فلكن بعض الناس يمكن يعني يسمع أن هناك أعمالا أخرى في يوم عاشوراء غير الصيام، فالعلماء يقول لم يثبت من ذلك شيء. مثلا هو جاء في حديث أن الأمر بالتوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، لكن العلماء يقول أنه حديث ضعيف جدا فلا يعتمد عليه. فنحن دائما متبعون ومقتدون ومهتدون، ولسنا مخترعين في دين الله. اللي نسمع النبي صلى الله عليه وسلم قاله نقوله ونفعله، واللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، ولا نزيد عليه ولا ننقص عنه. كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أيضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا كثيرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالحمد لله الذي كفانا يعني هذه المؤونة. ولذلك شوف الدين الحمد لله واضح مثل ما يقال، وماشين عليه الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يومين هذا، سائرون على نفس ما فعله عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه وفعله السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. اللي زاد خرج عن هذا السبيل، عن هذا الطريق، وعاد الخروج إما يكون قليلا يسيرا وإما يكون بعيدا. الله يعافينا وإياك، فنسأل الله يثبتنا على الدين والسنة حتى نلقى.
1: الله يجزاك خير يا أبو إبراهيم. معنا محمد من عرار، تفضل يا محمد.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبابك يا محمد.
2: حبابك.
11: أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ عبد الرزاق والأستاذ التبيت أبو إبراهيم.
1: الله يصبحك بالخير والسرور.
11: صباح المستمعين الكرام.
1: الله يصبحك بالخير، تفضل يا محمد.
11: هذه الإذاعة المباركة.
1: أنت في الصحراء ما شاء الله.
11: عندنا موضوع عن عاشوراء، يوم عاشوراء.
1: إي ما شاء الله، تفضل.
11: يوم عاشوراء طبعا تعلمنا منه الصبر والتحمل، و ونسأل الله أن ينصر أمتنا الإسلامية بنصر مؤزر، والتحمل والصبر واليقين كل هذه يعني تعلمناها من هذا اليوم، يعني من
1: الله يتكلم.
11: من هذا اليوم المبارك.
1: أنت يا محمد ما تكلمنا من الصحراء. الله يسلم.
11: الصيام والصيام وصالح الأعمال.
1: أقول أنت تكلمنا من وين يا محمد؟ من الصحراء ما شاء الله.
11: من عرعر، من عرعر، أنا من مدينة عرعر.
1: ما شاء الله.
11: نظيم بي من مدينة عرعر طبعا.
1: أي ما شاء الله.
11: أنا في البر.
1: عساك صايم إن شاء الله.
11: الحمد لله. الحمد لله.
1: الله, الله يتقبل منا ومنك.
11: يوم عاشوراء ده طبعا أنا أحمد الله وأشكره من ما يعني. بلغت رشدي بصوم
1: طوال ما شاء الله. يعني الله يتقبل منك. الله يتقبل منك. الله يتقبل منك.
11: يلا فيك. يتقبل منا ومنكم اللهم جميع المسلمين.
1: اللهم
11: صالح الأعمال. اللهم أن ينصر أمتنا الإسلامية.
1: آمين. الله يسلمك. شكرا جزيلا يا محمد. الله يحفظك. شكرا جزيلا لأخينا محمد من عرار.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.
3: خماسيات.
4: خماسيات.
3: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم مع ياسر الشيباني.
12: وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يدعونا الحديث إلى التوكل على الله في جميع أمور حياتنا واليقين بأن لا قوة إلا به، ويعلمنا الاستعانة بالله عند مواجهة الصعاب والمحن، فنلجأ إلى الله تعالى وندعوه أن يعيننا ويقوينا. وبهذا تكون الاستعانة بالله السبب الأهم للتغلب على المشاكل. حين نلتزم الحوقلة يتقوى إيماننا وتمتلئ نفوسنا رضا وتسليما وسكينة وطمأنينة. لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار وأكثرها تأثيرا في حياة المسلم. تنهمر من هذه العبارة المعاني والدلالات الطيبة كاليقين بقدرة الله تعالى والاعتماد عليه في كل شؤون الحياة. عبارة خفيفة لكنها ممتلئة توحيدا وتوكلا وتمسكا بحبل الله واعترافا بضعف النفس وعجز البدن دون قوة الله وحول الله. كلمة الحول تعني الحيلة أو القدرة على تغيير الأمور، بينما تشير لفظة القوة إلى القدرة على تنفيذ الأفعال. لذلك حين نقر بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يعني اعترافنا وتسليمنا أن كل عمل أو هدف نقصده في الحياة لا يتم إلا بحول الله وقوته. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، يعزز التوحيد الخالص، ويذكر المسلم بضعفه البشري وحاجته الدائمة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وبتكرار عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله يواجه المؤمن بالله التحديات والصعوبات واثقا مطمئنا. عندما يواجه موقفا صعبا أو مشكلة معقدة يحوقل، فيتذكر أن الله هو القادر على كل شيء، وأن بيده تغيير الأقدار وتسيير الأمور، فيزداد إيمانا ويقينا وثقة وصلابة.
13: اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا.
1: شكر الله لي الزميل ياسر الشيباني هذه الخماسيات، وحياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وتذكير أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول يوم عاشوراء، وأيضا الدروس المستفادة من هذا اليوم. سؤال حلقة اليوم: ما أبرز درس تعلمته من يوم عاشوراء؟ ننتظر رسائلكم وتجاربكم لنقرأها على الهواء مباشرة. مريم عبد الرحمن تقول: في ذكرى يوم عاشوراء الحق أعلى وأقوى وأظهر وأبقى، وإن زهل الباطل وتمدد وطال زمانه وطغيانه، النصر آت ولو بعد حين، والعاقبة للمتقين هي عقيدة ويقين، لذا لا محل لقولهم إنا لمدركون في مقابل قول موسى الكليم: كلا إن معي ربي سيهدين.
2: هاجر من الأحساء تقول مشاركة في مشاركتها: يوم عاشوراء العاشر من محرم ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو محطة إيمانية مليئة بالعبر، أبرزها اليقين بنصر الله للحق، الصبر والثبات في المحن، أهمية الشكر على النعم، فضل المسارعة في التوبة، كما يجسد وحدة الأمة في العبادة عبر صيام هذا اليوم تكفيرا للذنوب. حسنت يا هاجر. يعني هو أنت قبل شوي ذكرت أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نحن أولى بموسى منكم، أو يعني من اليهود، وهو كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء إخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء إخوة للعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، يعني كأنهم إخوة لأب. ونحن أيضا أولى بإبراهيم وأولى بعيسى حتى من النصارى، لأننا على التوحيد، وموسى على التوحيد، وإبراهيم على التوحيد، وعيسى على التوحيد، فنحن كلنا على هذا المعنى العظيم. أما هؤلاء الذين انحرفوا وحرفوا في أديانهم، حرفوا في أهم شيء في دينهم وهو موضوع التوحيد، فأشركوا مع الله غيره، منهم من قال عزير بن الله، ومنهم من قال المسيح بن الله، وكل هذا من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فيعني نحن متبعون، والأنبياء كلهم لو كانوا أحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أخذت عليهم المواثيق على أنهم لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعوه. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، قال: ما هذه القطعة التي معك من التوراة؟ والله، قال: أو في شك منها أنت من الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، حتى عيسى ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سوى أنه فقط يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذه تعتبر من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيعني فالحمد لله الذي جعلنا على هذه الشريعة العظيمة، وفيها اتباع هذا النبي العظيم الذي هو خير الأنبياء وأمته خير الأمم.
1: نعم، هذه أيضا مشاركة من أختنا سمية تقول: ولعل من هدايات يوم عاشوراء أن ينبهنا إلى أن نسترجع أيام نجاتنا، كلما نتذكر أيام نجاحنا ونكثر أيضا من شكر الله عز وجل على تلك الأيام، فإن فضل الله في دفع المكروه لا يقل عن فضله في تحصيل المحبوب، بل ربما كان أجل وأعظم. شكرا جزيلا أختنا سمية بن سعيد على هذه المشاركة. محمد يقول: إن الله أحكم الحاكمين، وأنه لا يذل موالاه ولا يعز من عاداه، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شكرا جزيلا أخينا محمد على هذه المشاركة.
2: أيضا من المشاركات أحمد الخريف يقول: من الدروس المستفادة من عاشوراء أن الله مع المؤمن ينصره ويتولاه ويحفظه، كلا إن معي ربي، أنها مهما عظمت الظلمات واشتدت الكربات في وجهك فالله سيبددها وسيذهب المخاوف وسيذهب المخاوف والأحزان وغيرها، أن ربك سيهديك إذا ضاقت بك الأمور وأحاط بك العدو وخاصة الشيطان، فالله سيهديك لأسباب النجاة والنصر والفوز، أن يضرب بعصاك البحر. شكرا يا أخوي أحمد الخليف، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
13: اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا.
15: أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
16: الهدية سبيل إلى المحبة، والمحبة عنصر مهم لدوام العشرة الحسنة بين الزوجين، فإذا ما تهادى الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، فكم من الكلام سوف يستغني عنه المتحدث حينما يقدم الهدية لحبيبه، فإنها رمز للتصافي وشاهد على نسيان الماضي. حتى في حال الأنس فإنها تساهم في شد بناء المستقبل وتعين بعد الله على تماسكه. ولا أوصي بالتكلف في الهدية ولا كثرتها حتى لا تفقد معناها، كما أن على المهدى إليه أن يقدر هذا الإهداء ويعظمه في نفسه مهما كانت قيمته، بل ليجعله فرصة ثمينة للشكر والثناء والتقدير، فهذا مجار لتعزيز العلاقة الزوجية يجب أن لا يفوت. إنها لغة كريمة يستلذها الفضلاء ويقدرها الكرماء. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإنك إن أكرمت اللئيم تمردا. وإن من أروع ميزات الهدية أنها تبقى مشاهدة ملموسة كلما جفت المشاعر أو خبى أوار الحب في النفس، أشعلته الهدية من جديد لتجول الذكرى الجميلة في النفس. فلا تعزم النفس بعدها إلا على حلو الكلام وجميل التعبير، وتستقبل النفس الحياة بإشراقة روح وراحة بال. تهادوا ولا تبطلوا إهداءكم بالمن والأذى، أسرتكم سعيدة في أمان الله.
13: اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا.
17: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
13: اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
13: الجولة الصحفية.
1: الجولة الصحفية مع الزميل القدير نايف الحربي. بوفاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير.
18: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، أستاذ سبيت، المستمعين، فريق البرنامج.
2: صباح النور والسلام، مرحبا فهد، الله حيه.
18: يا هلا، هذه اليوم أستاذ سبيت إيش عندك؟
1: والله مع الصيام ما شاء الله، ما شاء الله. طيب نبدأ على بركة الله. ضمن رسالتها العالمية، الشؤون الإسلامية تنظم دورات علمية في 4 دول.
2: الرياض تطلق حزمة جديدة لتطوير الطرق ب 9.8 مليار ريال.
1: الهيئة الملكية تطلق مرحلة جديدة من برنامج الأحياء المطورة في مكة باستثمارات تتجاوز 16.3 مليار ريال.
2: تخصيص خطبة الجمعة القادم عن حسن العشرة بين الزوجين.
1: 63,000 مادة تراثية رقمية توثق تاريخ المملكة في مكتبة المؤسس.
2: إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي للعام 2025-2026.
1: مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا لتأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في السودان.
2: عناقيد العنب تغمر الأسواق بإنتاج وفير يتجاوز 128,000 طن من أجود الأصناف المحلية.
1: دراسة تقول مواليد التسعينات يشيخون بيولوجيا بوتيرة أسرع من جيل الستينات.
2: احذر مختص المعارك بالوكالة قد تكلف الأفراد علاقاتهم وفرصهم المهنية والاجتماعية.
1: نبدأ الخبر الأول على بركة الله أبو فهد، وهذه الرسالة العالمية للشؤون الإسلامية.
18: نعم أستاذ عبد الرزاق، مثل ما ذكرت، في إطار جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها الدولية، حيث نظمت 4 دورات علمية في جمهورية إثيوبيا وجمهورية الكاميرون وجمهورية جيبوتي وكمبوديا، استهدفت تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم وترسيخ العقيدة الصحيحة وتعميق الفهم الشرعي بما يجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز حضورها الدولي ونشر قيم التسامح والتعايش.
2: الرياض تطلق حزمة جديدة لتطوير الطرق.
18: والله الرياض تعيش ورشة كبيرة جدا، يعني يمكن لو لاحظنا يعني الطرق اللي تشيد، الكباري، الأنفاق، هنا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المجموعة الرابعة من برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسية والدائرية في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية ودعم النمو العمراني في العاصمة. يمكن شفنا تكلفة المشروع فوق 9 مليار ريال، تطوير 4 طرق رئيسية بطول 40 كيلومتر، هناك 4 تقاطعات رئيسية، هناك 33 جسر، هناك 5 أنفاق، 6 جسور للمشاة، طاقة استيعابية تتجاوز 950,000 مركبة يوميا.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك بالجهود. أيضا ما شاء الله، ماذا عن أحياء المطورة في مكة المكرمة؟
18: برضو هذا خبر آخر، في العاصمة المقدسة أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة خلال حفل توقيع ترسية وإطلاق المشاريع التطويرية في خطوة تنفيذية تعزز مسار التنمية الحضرية للعاصمة المقدسة. تشمل المرحلة الجديدة تطوير 7 مواقع في قلب مكة المكرمة ومحيطها، من ضمنها الخالدية والهندوية والهندوية الشرقية والجنوبية، وكذلك الهندوية الغربية والزهور، على مساحات كبيرة. تندرج هذه المشاريع ضمن رؤية حضرية متكاملة تستهدف تطوير الأحياء ذات الأولوية وتحسين جودة الحياة للسكان.
2: أيضا من ضمن الأخبار تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن حسن العشرة.
18: هذا موجه فيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للشهيد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية حسن العشرة وبذل المعروف بين الزوجين في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز القيم الأسرية وترسيخ مبادئ المودة والرحمة بما يسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة. يمكن شفنا محاور الخطبة تتحدث عن بيان حقوق وواجبات الزوجين، الحث على حسن المعاملة والرفق والتعاون، التأكيد على تيسير الزواج وأهميته في الإسلام.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا ماذا عن مكتبة المؤسس؟
18: برضه هنا خبر آخر، تواصل مكتبة الملك عبد العزيز العامة جهودها في حفظ التراث الوطني وصونه من خلال مشاريع رقمية متقدمة تسهم في رقمنة المقتنيات التاريخية وإتاحتها للباحثين بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إطراء المحتوى الثقافي والمعرفي. يتحدثون عن رقمنة تقريبا 63,476 مادة من التراث الثقافي، تطوير منظومة الأرشفة الرقمية بأحدث التقنيات.
2: الإطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 25-26.
18: نعم، وشفنا اليوم الأيام هذه التجسير اللي انطلق ولا الحمد لله أغلب جامعات المملكة، وهذه فرصة للي معهم دبلوم ويرغبون في التجسير. عندنا إدارة أو منظومة اسمها منظومة التعليم الرقمي ضمن جهود المملكة في تطوير منظومة التعليم الرقمي. أقصد لدينا مركز طبعا وطني اللي هو المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. النسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2025-2026 يهدف لتعزيز جودة التعليم والتدريب الرقمي ودعم اتخاذ القرار بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة. إطلاق النسخة الجديدة يتحدثون عن الاعتماد على القياس اللحظي والربط التقني المباشر، يتحدثون عن قياس جودة التعليم الرقمي، تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات، دعم اتخاذ القرار وتحفيز التطوير، تفعيل المواد التعليمية الرقمية المشتركة، التكامل بين الجهات، جودة التعليم الرقمي. على فكرة اليوم ما في فرق بين الشهادة اللي أخذها واحد من تعليم عام أو تعليم رقمي، يعني مكتوب يعني انتظام فيها في كل الشهادات. صحيح. ما عاد يكتب والله مدمج أو انتساب أو ما إلى ذلك، لا اليوم أصبح عندنا التعليم يعني مسمى واحد،
2: منازل
1: ما شاء الله. عناقيد
18: عادي منازل، ما في منازل
1: لم ينجح أحد. طيب
18: هذا زمان طبعا.
1: زمانينا
18: إذا رجعنا للصحف أول نشوف كيف المدارس القديمة. صحيح. لكن الحمد لله اليوم كل شيء في رقم. الحمد لله.
1: طيب عناقيد العنب وأن تغمر الأسواق بإنتاج وفير يتجاوز 128,000 طن.
18: والله ما في أجمل من العنب. هنا تشهد أسواق المملكة وفرة إنتاج الفواكه الصيفية المحلية بما قدمتها العنب الذي يحظى بإقبال واسع من المستهلكين في ظل جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي بما ينسجم حقيقة مع يعني ما تشهده المملكة. أولا إنتاج المملكة من العنب يتجاوز 128 ألف طن سنويا، وجود أكثر من 6 ملايين شجرة عنب مثمرة، يزرع العنب في تبوك والقصيم وحائل والجوف والمدينة المنورة وعسير والطائف، يمتد موسم الإنتاج خلال شهري يوليو وأغسطس، تنفذ أو تنفيذ حملة حلوة بموسمها للتعريف بالفواكه الموسمية، تقديم الإرشاد الفني والدعم التقني والزراعي، تعزيز تسويق المنتجات الوطنية.
2: شو هم مواليد التسعينات يا شيخهم بيولوجيا؟
18: أنت أي مواليد يا أستاذ؟ إن شاء الله ما أنت منهم من التسعينات.
1: إلا
2: التسعينات هنا؟
1: إيه.
2: أنا أعرفها بالهجري.
18: لا لا بس من أنت ما أتوقع أنك في التسعينات.
2: أحسنت أحسنت.
18: أنا بالألفين أنت بال طيب خلنا نشوف الخبر. طبعا هذه في النهاية دراسة ترى على فكرة، يعني الأعمار بيد الله، يعني ما واللي شيخ يا شيخ يعني على حسب عمره. لكن أنا كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن أن مواليد التسعينات يتقدمون في العمر بيولوجيا بوتيرة أسرع من الأجيال السابقة، وهو ما قد يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطانات في الأعمار المبكرة. نتائج الدراسة مواليد التسعينات أظهروا عمرا بيولوجيا أكثر مقارنة بمواليد الستينات عند العمر الزمني نفسه. الرجال سجلوا فجوة أكبر بين العمر البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بالنساء. زيادة العمر البيولوجي ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم والرحم. ارتفعت إصابات السرطان لدى من هم دون 50 عاما بنسبة 24% بين عام 1990 و2019. عوامل محتملة اللي هو البلوغ المبكر، السمنة والسكري، السكتة الدماغية في أعمار أصغر، جميع عوامل قد تسهم في تسارع الشيخوخة البيولوجية. حقين التسعينات يمكن دائما يشوف طرائفنا يقول حقين الفين تزوجوا قبل مواليد التسعين.
1: إيه نعم. الظاهر لا أنا ترى تعديل أبو إبراهيم من السبعينات
2: بعد.
1: إيه ولا
2: خلا تعدل. طيب خلا
1: وبفاد الستينات. طيب هذا لأني أنا كنت أظنها والله بالميلادي
2: بالهجري
1: فتحولناها الميلادي. طيب أبو فهد الله يسعدك، المعارك بالوكالة قد تكلف الأفراد علاقات. أنا وخبرت ظنيت المعارك تصير في وكالة السيارات على السيارات.
18: لا لا هذه وكالة ثانية. هنا تحذر مستشار تنمية المهارات الجوال من ظاهرة المعارك بالوكالة، مؤكدا أنها قد تدفع الأفراد إلى التورط في نزاعات لا تخصهم بما يترتب عليه خسائر اجتماعية ومهنية ونفسية. شدد على أن تجنب بعض المعارك قد يكون بحد ذاته قرارا حكيما يحفظ العلاقات ويجنب الخسائر غير الضرورية، مؤكدا أن دعم الآخرين لا يعني بالضرورة الانخراط في خصوماتهم أو تبني نزاعاتهم الشخصية. إذا أخذنا مفهوم الظاهرة الانخراط في خلافات الآخرين بدافع القرابة أو الصداقة أو الزمالة، تحمل تبعات نزاعات ليس الفرد يعني أصيل فيها. أبرز صورها التورط في خلافات مثلا داخل بيئة العمل، التدخل في النزاعات الإسرية والعائلية، مثل اللي يجيك تدخل جانب إسرة، قد يكون حتى مثلا أختك أو بنتك بينها وبين زوجها خلاف، تلقاه يدخل في هذا الخلاف ويتعمق فيه، وفي النهاية الزوجين تنتهي مشكلتهم ويعودون البعض، لكن يبقى تدخلك له يعني أثار. الأضرار طبعا لها أثار سلبية، اللي هي الأضرار بالعلاقات الاجتماعية والمهنية، استمرار المتدخل في تحمل نتائج الخلاف حتى بعد انتهاء النزاع بين أطرافه الأساسيين. التوجيهات، ترى في توجيهات مهمة لازم نأخذ فيها، تقديم النصح والإصلاح دون الانخراط في الخصومة، التمييز بين المساندة والتورط، التساؤل قبل التدخل، هل هذه قضيتي؟ هل سيكون تدخلي جزءا من الحل أم سببا في اتساع النزاع؟ فنوب بعض الفجعات تراها ما وراها فايدة يعني.
1: صحيح.
18: يعني أنت قبل شوي لما تقول يا نايف عمرك كذا ولا تزبيت عمرك كذا ولا أنا وسبيت يمكن نتفق الآن ونحدد أعمارنا. طيب وش موقفك يا سعد؟ حطيتني أنا بالستينات وحسبيت السبعينات. طيب أنت في خانة
1: والله ترى أبو فهد الشباب شباب الروح.
2: إذا قالها الشخص يرى أنه خلاص
18: شيء رجع جميل.
1: الله يحفظك الله يحفظك أبو فهد ويعطيك الصحة والعافية أنت وجميع المستمعين الكرام، جزاك الله خير.
2: الله يحفظك فهد، شكرا
18: لكم ونلتقيكم في الأحد القادم
1: إن شاء الله. في أمان
18: الله. مع السلامة.
13: اللهم بك أصبحنا
14: بك أصبحنا
15: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، جديد شكر الله لي القارئ الياس الحجري. هذه التلاوة الطيبة المباركة وهم بلاد المغرب العربي.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا هذا اليوم، ونتحدث فيها عن دروس من يوم عاشوراء، حيث أننا نعيش هذا اليوم يوم عاشوراء، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم أكثر الناس صائمون اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأل الله يتقبل من الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر الموعودين به، وهو أن يكفر الله به سنة كاملة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بفضله وكرمه.
2: وسبحان الله العظيم، دائما لهذه الأمة تميز عظيم جدا جاء من حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حينما قال خالف اليهود صوموا يوما قبله، وما أدري هل في أي يوم بعده،
3: يوماً بعد.
2: أي نعم، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هناك رفعة عن مشابهة اليهود، وأيضا إرادة العزة والتميز لهذا الدين القويم. ويعني نحن الحمد لله أمة مرفوعة ولم نكن خاضعين، نحن أمة متبوعة ولم نكن تابعين. ديننا يأمرنا بالتميز في سلوكنا ومظاهرنا وفي عباداتنا، وأن تكون لنا نحن المسلمين الشخصية المتميزة المبنية على الشعور بالعزة الإيمانية. ولذا نقول يعني للشباب، ابتعدوا عن القصات هذه التي فيها تقليد لبعض من لا ينتسبون لهذا الدين القويم. أيضا اعتزوا بزيكم الوطني، وأيضا احرصوا على عفاء اللحية وكذلك تقصير الثوب، هذا ما يميزنا وحقيقة في هذا الدين العظيم القويم، استنادا على توجيهات رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذه من الدروس التي نستفيدها في يوم عاشوراء. معنا أسماء.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أختي أسماء، تفضلي.
4: الله يحييكم، معكم شارة حكمة أسماء الحربي.
2: تفضل.
4: يوم عاشوراء يوم عظيم، مرتبط بقصة موسى عليه السلام، وأنا عندي قصة قرآن دمجتها في قصيدة قصيرة.
2: ما هي؟ تفضلي.
4: قلت فيها: سبحان من تخضع له، سبحان من تخضع له متناقضات الطبيعة، النار كوني بردا والأمر قد تم، وسبحان من أوحى لأم موسى وصيها إذا خفتي عليه ألقيه في اليم. والصخرة الصماء أخرجت ذيك البهيمة ناقة ثمود جابها الله من عدم، وموسى كليم الله له حركة عظيمة، انقلبت عصاه حية وهو سلم، سلمها ربه من فرعون هل الخديعة، وتحول البحر يابس والخير به عم، ويونس نبي الله له قصة عجيبة، التقمه الحوت وما كسر له عظم. لا يغلبك إبليس بشك وريبة، في قدرة الله وهو كل شيء يلم، سبحانه المهيمن له رهبة وهيبة، رب عظيم، وصلى الله وسلم.
2: الله يعطيك العافية أختي أسماء، وسبحان الله من القصيدة هذه كأنها جمعت بين العامية والفصيح، يعني لو واحد مثلا من بلاد المغرب العربي فهم معانيها ما شاء الله تبارك الله. وهذا يعني تراها يسمونها أسلوب السهل الممتنع، وهذه أيضا نقطة تميز عند الشاعر أو الشاعرة. فبارك الله بأختنا أسماء على هذا النهج الجميل، وأيضا جميل أن واحد يطوع شعره لأمور الدين والدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا الحديث عن كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا خير ما تعمر به القوافي.
3: جميل، شكرا للأخت أسماء الحربي شاعرة الحكمة. معنا محمد من أملج.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
5: أسعد الله صباحكم بهذا اليوم من أملج البهية، في هذا اليوم الجميل الرائع، يوم النصر، يوم العزة للإسلام والمسلمين.
3: الله يصبحك بالنور والسرور، حياك الله أستاذ محمد.
5: حيث فيه الاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تفضلتم صامت الأمة قاطبة هذا اليوم، فهذا اليوم هو يوم موسوي لأهل السنة والجماعة في كل مكان في هذه المعمورة.
3: اللهم صل وسلم.
5: الصيام يكفر عام، وهو فرصة عظيمة، حيث أن أحد السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كان إذا سافر في رمضان فإنه يفطر ويقول عدة من أيام أخر، أما في يوم عاشوراء فإنه لا يفوت صيام هذا اليوم العام.
3: الله،
5: فهي فرصة عظيمة للمسلمين قاطبة، ولا ننسى الدعاء للأمة قاطبة المسلمين أينما كانوا في هذا اليوم العظيم يوم نستحضر فيه النصر للإسلام والمسلمين في كافة أنحاء الدنيا. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام ومن جميع المسلمين، يجعله يوم نصر وعز للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم علينا أمننا واستقرارنا ويحفظنا وإياكم برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: اللهم أمين. الله يجزاك خير أخوي محمد من أملوج، الله يعطيك العافية ويبارك فيك على هذه المشاركة الطيبة.
2: معنا سعود من جدة، حياك الله يا سعود.
1: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك.
1: الله يجعل لكم ما تقدمون وتقولون في ذا حسناتكم في مثاقيل عظيمة عند رب العالمين.
2: اللهم وياك، الله يحفظك يرفع قدرك.
1: ما تدرون ماذا تفعلون، الحقيقة أنكم الواحد قد يضع فرحة في عبادة وطاعة شيء وأن تجددون، فجزاكم الله خير. الحمد لله. وأتوقف حتى يجعل لكم ذلك فيما يصرفون وتركونه. الحقيقة الموضوع موضوع عظيم، وأنا يعني أتأمل سبحان الله كرم الله العظيم. إحنا كل يوم نخطئ ونذنب، النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء، وكل ما ذنب ذنب يقينا الذنب هذا يرون على قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله لا يؤاخذنا. لكن أتأمل في فضل الله وكرمه، يوم واحد نصومه يكفر الله عنا سنة كاملة. والله يعني إذا والموضوع ليس يعني بسبب شيء نحن عملناه ولا تضحية قمنا بها، لا، موسى قبل يعني آلاف السنوات وما حصل عليه من يعني مدلهمات وأمور عظيمات سبحان الله، والله يتفضل علينا بس مجرد أنه رحنا لنبينا يعني ونقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكفر الله عنا سنة كاملة. ما أعظمك يا رب، ما أكرمك. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولا إياكم يا حبيبتي، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم رب الرحيم، فلنعامل الله ونبشر بخير بإذن الله. شكرا لكم، الله يحفظكم بحفظه يا رب العالمين.
2: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لأخينا سعود من جدة على هالمشاركة،
3: جزاك الله خير يا سعود. معنا مين؟ من المشاركات التي بعث بها بعض الإخوة، الأخت آلاء محمد تقول السلام عليكم، هذا يوم عظيم نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام فصامه وصامه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، شكرا لله تعالى، ونحن نصومه اقتداء برسول الله مع يوم قبله أو يوم بعده. نسأل الله ينصر الأمة الإسلامية ويجعل المملكة العربية السعودية الحصن المنيع لتحقيق لا إله إلا الله واليقين التام بتحقيق نصر الله للمسلمين. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخت ألا محمد على هذه المشاركة، ويعني فعلا هو يعني من شهد هذا اليوم من موسى ومن معه من قومه عليه الصلاة والسلام، فإنه يوم نصر وعز لهم وهلاك للظالمين وعلى رأسهم فرعون وقومه. ولكن أيضا هناك من انتصر وهو في الطريق نفسه، يعني هؤلاء السحر الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ثم قتلهم وصلبهم فرعون، هم انتصروا في الحقيقة رغم أنهم قتلوا ولم يشهدوا هذا اليوم، لكن طالما أنهم ثبتوا حتى يلقوا ربهم وهم ثابتون على الإيمان مؤمنون به فهم من المنتصرين. وكل من يعني مشى في طريق الحق وفي طريق نصرة عزة الإسلام والمسلمين نصرة الحق، سواء بلغ يعني الغاية أو لم يبلغ فهو منتصر بإذن الله جل وعلا.
2: الله يجعلنا وإياكم من الموفقين الملتزمين بهذا الدين العظيم. وأيضا نلاحظ يسر الشريعة الإسلامية حينما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فمن شاء أن يصوم هذا اليوم فليصم، ويعني الأمر ما فيه إلزام في ذلك، فهذا يدل على يسر الشريعة، فمن شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليترك، متفق عليه. وهذا دليل كما قلنا على يسر الشريعة الإسلامية وعلى سماحتها، وأيضا صيام يوم عاشوراء دليل على عظم كرم الله سبحانه وتعالى أو عظم كرم الله سبحانه وتعالى، وأنه يعطي الجزاء الأوفى على العمل القليل. فتكفير سنة كاملة بصيام يوم واحد، يعني ربما الإمساك كان عند الساعة 3:34 تقريبا في الرياض، والإفطار سيكون إن شاء الله عند 6:46 أو 6:47، يعني انظر، طبعا هذه أرقام تقريبية بس نقصد يعني الزمن ربما 13 ساعة فقط، ويكفر عنك سنة كاملة. فالحمد لله على فضله ومنته ورحمته، والحمد لله الإنسان لا يشعر لا بجوع ولا بعطش، فالحمد لله على كرم الله.
3: أي والله الحمد لله. الأخت مناصر تقول يعني في مثل هذا اليوم انتصر موسى، وأيضا هناك يوم نجى الله فيه فرعون وأغرق قومه، نجى الله فيه نوحا استغفر الله وأغرق قومه، وفيه يوم نجى الله فيه إبراهيم من النار، وفي يوم نجى الله فيه يوسف، ولكن نحن يعني لا نستطيع أن نبتكر من عندنا نقول خلاص اليوم اللي نجى الله فيه نوح بنصومه، واليوم اللي نجى الله فيه يوسف ورده إلى أبويه بنصومه، وفي اليوم الذي نجى الله فيه يونس بن متى من بطن الحوت بنصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، ونحن مثل ما قلنا دائما نتبع ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نصومه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك صلى الله عليه وآله وسلم.
2: أيضا أبو إبراهيم من الدروس العظيمة في هذا اليوم وهو ما يتعلق أيضا بأهمية كما تفضلت الاتباع والبعد تمام البعد عن الابتداع بهذا الدين العظيم القويم، فالمسلمون في هذا اليوم يحمدون الله عز وجل ويشكرونه وعلى هذا النصر المؤزر لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الطاغية فرعون، وكذلك يصومونه طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل، فهو يكفر السنة كاملة، فالحمد لله على فضله ومنته، فالإنسان أن يعني يكون متعبدا لله عز وجل بالاقتداء بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن كل هذه البدع والخرافات والخزعبلات التي قد ترافق هذا اليوم عند البعض.
3: من كذلك المشاركات، هذه مشاركة من بندر من المدينة يقول: من أهم الدروس المستفادة من صيام يوم عاشوراء شكر الله على نعمه الاقتداء بالأنبياء والصالحين، فضل الصيام عظيم وأثره، أهمية اغتنام المواسم، تحقيق مخالفة أهل الكتاب، الثقة بنصر الله وفرجه، أن النجاة تكون بالإيمان والطاعة، تجديد التوبة ومحاسبة النفس. عاشوراء ليس مجرد يوم صام بل هو مدرسة إيمانية نتعلم منها الشكر. أحسنت يا أخي بندر الله يجزاك خير، وأنت ذكرت من ضمن هذه الدروس لموضوع مخالفة أهل الكتاب، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليه كثيرا حينما قال: ستتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال اليهود والنصارى قال فمن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده كان طبعا في البداية كان يحب أن يوافقهم لأنهم أهل كتاب ويخالف المشركين، ثم لما يعني انتقل المدينة صلى الله عليه وسلم أصبح بالعكس يحب أن يخالفهم في كل شيء، حتى هم نفس اليهود كانوا قالوا والله ما يعني أو كما جاء عنهم أنهم كانوا يقولون والله ما نرى هذا الرجل لا يحب أن يخالفنا في كل شيء، لازم يخالفهم عليه الصلاة والسلام، كان حتى في تسريحة الشعر كان صلى الله عليه وسلم أول يعني يسدل شعره كذا على ما لما بعدين كان يريد أن يقلدهم لأنهم أهل كتاب ويخالف المشركين، بعدين لا صار النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم يفرق صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الشكل في الصوم هذا لأنهم يصومهم يوم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوهم، فمخالفتهم في كل شيء هو من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يجوز يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز أن نتشبه بالكفار بشكل عام وخاصة أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى لأنهم

0: لا يمنع أن نذكر صبياننا، يعني البعض ربما يعني مثلا صلى الفجر ونام يمكن لعله ما شرب ماء أو شيء، فيقال له يعني صم هذا اليوم، ولا أدري عن حكم تبييت النية في صيام يوم عاشوراء.
1: دائما العلماء يقول صوم النفل لا يشترط فيه تبييت النية، وبعضهم يقول لا إذا كان يوما يقصد مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء أنه ينبغي فيه تبييت النية، لكن عاد الأمر إن شاء الله واسع وسهل.
0: اللهم لك
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
2: ضيف الحلقة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه، نتحدث فيها عن يوم عاشوراء، ونسعد بأن ينضم معنا الآن عبر الهاتف ضيف حلقتنا، وهو دكتور فيصل بن داود المعلم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى. دكتور فيصل السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
1: الله يصبحكم النور
0: والسرور شيخنا الفاضل،
1: حياك الله دكتور يا مرحبا. اليوم يوم عاشوراء، ولا شك أن يوم عاشوراء يعني يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وأهلك الله فيه فرعون، وهو يوم يعني عني به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يمكن حتى قبل الإسلام يعنى به اليهود والغير اليهود من المشركين. المهم أنه يوم له شأنه، بماذا يذكرنا هذا اليوم دكتور فيصل؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل الدهر دولا والأيام منازل وعبرا، نحمده سبحانه ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أخي عبد الرزاق وأخي سبيت، جزاكم الله خير، وبالسادة والسيدات المستمعين الكرام في رحاب هذه الإذاعة المباركة وهذا البرنامج الذي ذاع صيته وعم نفعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء، يوم مشهود ويوم نبوي وذكرى تذكر فيها نبيا آخر، نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وإمامنا، في ذكرى موسى عليه السلام وقومه حين نجاهم ربهم سبحانه وتعالى. فهذا يوم يذكرنا بالفرح بنصر الله عز وجل، يذكرنا باليقين بما عند الله عز وجل وتحقيق وعوده، يذكرنا بمعية الله عز وجل. فحين قال بنو إسرائيل لموسى إنا لمدركون، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. هذا اليوم يذكرنا أيضا بالارتباط التاريخي الأبدي بين الأنبياء، وأنهم جميعا جاءوا بملة واحدة ودعوة واحدة، دعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء وأبناء علات. ولما ذكر له أن موسى صام هذا اليوم الذي نحن فيه يوم عاشوراء، وقال نحن أحق بموسى منكم، لأننا على الملة والدعوة الذي جاء بها موسى، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى.

0: جميل.
1: ففي الارتباط التاريخي بين الأنبياء والمرسلين حاصل لا محالة، ولا يقطع هذا الارتباط إلا مخالفة ما جاءوا به من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك ونبذ البدع والانحرافات الفكرية.
0: جميل، بارك الله فيكم دكتور فيصل. يعني احنا ممكن سؤال اللي طرحناه على المستمعين الكرام اليوم، ما الدروس أو ما هو الدرس الذي تعلمته من يوم عاشوراء أو اطلعت عليه؟ الآن نطرح عليكم هذا السؤال، نأخذ إجابة علمية وافية إن شاء الله. تفضل شيخ.
1: جزاكم الله خير، وحقيقة أنا استمعت لجزء لما يعني طرح في هذا البرنامج المبارك، وكان مليء بالدروس الجميلة المستفادة، وهي دروس لا تكاد تنتهي، ومن نعم الله عز وجل، وهذا لعله يكون أول هذه الدروس، أن المواسم تتوالى وتتتابع، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فلا يكاد يذهب موسم إلا ويأتينا موسم. فنحن قبل أيام ودعنا موسم الحج وصيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتين، وها هنا نحن في شهر الله المحرم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فالإكثار من الصيام فيه خير وبركة. وجاء في هذا اليوم على وجه الخصوص الحديث الذي يعني يعرفه الجميع وذكر كثيرا في إذاعتكم المباركة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا ما يذكر به ونستفيده قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فانظر إلى رحمة الله عز وجل كيف جعل هذه المواسم تتتابع وتتوالى على الإنسان، فلا يكاد ينصرم موسم إلا ويأتي موسم آخر، ليرتبط الإنسان بربه عز وجل ويتذكر دائما أنه ما خلق في هذه الدنيا عبثا، وأنه عبد لرب كريم لا يريد أن يحصي عليك الذنوب ويجمعها ويعذبك بها، وإنما يجعل لك مواسم في كل يوم وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل سنة حتى تمحو لك هذه الذنوب. وأيضا الدرس الأكبر من مثل هذا اليوم هو اليقين بوعد الله عز وجل، إن مع العسر يسرا وللآخرة خير لك من الأولى. آيات كثيرة تذكر الإنسان بأن وعد الله حاصل لا محالة، وهذه القصة التي نجى الله فيها موسى عليه السلام مليئة بهذا الدرس العظيم. لما يقف موسى أمام البحر ويكاد فرعون وجيشه المترامي الأطراف المليء بالأسلحة والمقاتلين يكادون أن يدركوا هؤلاء الضعفاء المساكين الذين هربوا بدينهم، يقول أصحاب موسى إنا لمدركون، فيقول لهم موسى عليه السلام كلا، يقينا بوعد الله عز وجل. فعاشوراء ليست مجرد تاريخ يروى، بل هو درس في الثبات، في الثبات في أعظم المواقف وفي أعظم الفتن وأعظم المصائب. يتأمل الإنسان في ذلك اليم البحر العظيم المتلاطم كيف أن عصا موسى بأمر الله عز وجل فلقته فعبدته طرقا يسير فيها دون أن يخاف هو وقومه، ثم هو ذاته يصبح أداة لإهلاك طاغية الأرض في ذلك الزمان تحقيقا لوعد الله عز وجل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أيضا من الدروس في هذا اليوم العظيم العزة بالهوية، وسمعت منك أخي الكريم أيضا في أو مما طرح في هذا البرنامج الهوية في هي درس من دروس هذا اليوم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه أي قبل الهجرة، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، فمن شاء أن يصوم عاشوراء صامه ومن شاء أن يتركه. وهذا حديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال: حين صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. وهذا يشعرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني قد تحدث عنه طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته وأول هجرته للمدينة كان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب، وبهذا أمر عليه الصلاة والسلام، ثم أنه في آخر أيامه كان يخالفهم ويغير الطريق عنهم حتى يشعر الناس بأنهم قد غيروا وبدلوا دين أنبيائهم، وأنه جاء بما يجدد للناس وللأمة هذا الدين. وجاء في صحيح مسلم أن اليهود كانوا يقولون: ما يريد هذا الرجل، يقصدون محمدا عليه الصلاة والسلام، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
0: ما شاء الله تبارك الله، جزاكم خير، بارك فيكم الدكتور. يعني الدروس حقيقة ملهمة وعظيمة في هذا اليوم، لكن بالنسبة للمسلم هل من شيء يشرع له في هذا اليوم؟
1: نعم، على رأس هذا كما قلنا هو التوحيد، لأننا قلنا من أعظم الدروس التي يعني يأتي بها هذا اليوم هو التذكير بأن الرسل جميعا ما أرسلوا إلا لأمر الخلق بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا أرهقتك كما قال الأول: هل أرهقتك ذنوب عام غابر وتريد عفوا من كريم قادر، أبشر فإن المصطفى قد دلنا أن الخطايا تمحى بصوم العاشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين لعبادته. فإذا كما قلت، الدرس الأول هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له وتجديد النية. وها هنا أذكر نفسي وأحبتي المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة أنه لا ينبغي أن يكون صوم يوم عاشوراء عادة، بل يجب أن يكون عبادة واحتسابا لله عز وجل. وخصوصا وقد ورد في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله. إذن فأنت تصوم محتسبا متذكرا، أما كون الإنسان يعتاد الصوم ويفرح به، نسأل الله أن يتقبل من الجميع، لكن نقول لا ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر أبناءنا وأهلينا أن هذا أو هذه العبادة إنما جعلت لتذكيرك بوحدانية الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمما يشرع للمسلم الصيام، وهو العبادة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، بل جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يقصد يوم عاشوراء. والأفضل كما لا يخفى هو أن يصوم يوما قبله وهو يوم التاسع بالأمس، فمن فاته صيام أمس لأنه، وخصوصا نحن في فترة اختبارات لبعض الطلاب وربما أعمال وفترة صيف وحر، فنقول لا حرج أن يكتفي بصوم هذا اليوم وهو يوم العاشر. وإن تيسر الإنسان يصوم أكثر من هذا، فقد ذكرنا وقدمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الشهر عموما، شهر محرم، أنه خير الصيام بعد رمضان. ومما يشرع أيضا أن ينوي مخالفة الكفار، مخالفة أهل البدع والأهواء. ونحن نرى في العالم الإسلامي كثير من المظاهر للأسف الشديد التي أحدثها كثير من الطوائف والفرق التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عملها أصحابه الكرام، ولا سلف هذه الأمة رضوان الله عن الجميع وألحقنا بهم وثبتنا على سنة نبينا. فمما يأتينا في هذا اليوم من العبادة المشروعة إظهار المخالفة لليهود بصيام يوم قبله أو يوما بعده.
2: جميل.
1: ومخالفة أهل البدع عموما كما قلنا في نبذ الشرك ونبذ الفسوق ونبذ المحرمات.
2: نعم شيخنا الكريم الدكتور فيصل، نختم أحسن الله إليك بماذا لو فاتني صيام عاشوراء؟
1: طبعا الفقهاء ذكروا أن هذا اليوم لا يقضى، ومما أخرجه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الإمام الزهري أنه قال أنه كان رحمه الله يصوم في سفره يوم عاشوراء، فقيل له لم تصوم وأنت تفطر في رمضان إذا سافرت؟ فقال رحمه الله إن رمضان له عدة من أيام أخر، وأما عاشوراء فإنه يفوت. فالسنة إذا فات وقتها فإن أكثر الفقهاء على أنه لا يقضى، وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى جواز قضائه، لكن يعني هذا القول يعني ليس هو القول الأقوى والمنصور. فلكن نقول سعة رحمة الله عز وجل باقية، وذكرنا قبل قليل أن هذا الشهر كله يستحب فيه الصيام، فيصوم ويحرص على الصيام فيه. ثم أيضا يتذكر الإنسان أن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة على وجه الخصوص ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في كرم الله على هذه الأمة، أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذه رحمة من الله عز وجل. بل أحاديث كثيرة تدل على أن الإنسان إذا عذر، إما امرأة لحيضها أو مريض لمرضه أو إنسان في عمل شاق في هذا الصيف الحار تحت الشمس ونحو ذلك، فإنه إذا ترك الصيام لأجل هذا العذر فإن الله يكتب له أجر الصائم بإذن الله عز وجل. وهذه أحاديث كثيرة لا نريد أن نطيل عليكم، وإنما هي معروفة معلومة، ومن فاته بدون عذر فإنه ينبغي أن لا يفوت استدراك ما يمكن استدراكه من صيام هذا الشهر. جميل. والتوبة إلى الله عز وجل، فإن التوبة تمحو جميع الذنوب سواء كانت في هذا اليوم أو في غيره.
2: جميل. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن داود المعلم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمهوى الأفئدة بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في علمكم.
1: شكرا لكم وشكرا لهذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم وقوة اليقين بالله عز وجل وبوعوده، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.
2: في أمان الله، حفظكم الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك للقارئ الشيخ حسن الخولي، جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله أيها الكرام ومرحبا بكم، وزينا معكم في هذه الحلقة نتحدث عن الدروس والعبر من يوم عاشوراء. يمكن الحقيقة من الآيات التي وردت يعني في قصة موسى، وأنا أشوف أنها يعني ينبغي أن يتخذها الإنسان دائما يعني نبراسا له، يقرأها دائما ويتأمل فيها، وهي قول موسى، قول عن موسى عليه السلام حينما قال موسى في القرآن كذا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكل ما سائر في طريق الحق، في طريق التوحيد، في طريق السنة، ربما يتعرض لشيء من يعني التعثرات ولا شيء، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصبر على هذا الطريق، فإن الأرض لله يورثها من يشاء سبحانه وتعالى. ومثل ما قلنا قبل شيء، من حتى من يعني تعثر في منتصف الطريق فهو إن شاء الله يعني حصل له موت ولا كذا، فإنه على طريق الحق وهو المنصور بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله يثبتنا على دينه حتى نلقاه.
2: نعم، وأيضا أبو إبراهيم صيام يوم عاشوراء أيضا تربية الناس على احترام بعضهم البعض، ما دام أن الأمر في مندوحة في الاختلاف، كان بعض الصحابة يصومه والبعض لا يصومه، ولم ينقل أن هؤلاء يخطئون هؤلاء ولا هؤلاء يخطئون هؤلاء، أو يتهمون بعضهم البعض بنقص الإيمان أو غيره. فيعني الشريعة الإسلامية شريعة واسعة، وشريعة أيضا تشيع المحبة والألفة بين المسلمين، خصوصا كما قلنا أنه سنة ممكن الإنسان يذكر أخاه بأن هذا اليوم يوم فضيل، وأن في عدم صيامه لن نقول حرمة وإنما فوات فضل عظيم جدا يجب على الإنسان أن يحرص عليه، خصوصا كما تفضلت أنت في حلقة سابقة أن أعمار أمتنا أو أعمار أمتنا قصيرة، فالحمد لله مثل هالأعمال تجعل الإنسان يتدارك قصر عمره بهذه الأعمال الصالحة، وهذا شيء طيب يعني.
3: يعني
2: لو قيل لك مثلا في هالمنشأة مثلا منشأة من المنشآت إذا داومت أسبوع عن شهر فتنبسط وتسر، أفضل منك تداوم لك شهر بنفس المرتب.
3: سبحان الله، وما أكثر فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في مشاركة يمكن قريب ما ذكرت، يقول إذا وجدت من لم يصم يوم عاشوراء فإياك ثم إياك أن يقع في قلبك أنك أفضل منه أو أنك أتقى لله منه، فلا تدري ما عذره وما هي سريرته عند الله، وربما أنه له أعمال خفية كالجبال. صم وسأل الله القبول، وعليك النصح والتوجيه بفضل يوم عاشوراء، واترك الناس. أحسنت يا أخي الكريم، فعلا يعني يمكن حيوانت ماشين صايم ويمكن مع حرارة الشمس وكذا، ثم تشوف لك واحد قاعد يشرب موية ولا يفطر ولا كذا، فأنت أولا هنا أحمد الله الذي هداك لهذا الأمر، لأنه لولا أن الله هداك لم تهتدي، أن الله هداك لصيام هذا اليوم، وأحمد الله الذي أقدرك، يمكن البعض مريض ما يستطيع، وأحمد الله الذي يعني علمك، يمكن البعض يجهل هذا الفضل، وأنت هنا يعني تستطيع أنك مثل ما قال أخونا ترشد وتنصح وتسأل الله القبول والمغفرة لك ولإخوانك.
2: وأيضا أبو إبراهيم نشير إلى أمر غاية في الأهمية، أننا بالأمس أخرنا العشاء قليلا، فكان في تساؤلات من الأطفال ليش أخرنا العشاء، قلنا حتى نتسحر وهناك يوم غدا إن شاء الله سنصومه، لأن الله عز وجل أنجى موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الطاغية فرعون، فنحن نصوم كما أخبرنا بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهل يعد صيامه شكر لله عز وجل؟
3: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله سبحانه، لأن الله نجى فيه موسى.
2: جميل إنك تقول مثلا للأطفال تقولهم مثل هالكلام الجميل، وأيضا بما يناسب أفهامهم، وتحثهم كذلك، خصوصا نعيش الآن أجواء الإجازة الصيفية، وبعض الأطفال ما ينام إلا بعد صلاة الفجر، فينام النهار يعني أغلبه، فذكره بأهمية صيام هذا اليوم وبالأجر المترتب على ذلك.
3: أيضا من المشاركات كذلك هذه مشاركة من أحد الإخوة، يقول عاشوراء يوم مقدس إذ نجى الله فيه في هذا اليوم موسى وبني إسرائيل من فرعون وغطرسته وتجبره، فوالله إنه ليوم يستحق التقديس، نسأل الله فيه فرحا كفرح موسى وقومه اللهم، ونصرا كذلك وعزا للإسلام والمسلمين. شكرا لأخينا سلمان السوادي، الله يعطيك العافية.
2: والمشاركة القادمة هي من زميل عبد الرحمن محزري في هذه التغطية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: حياكم الله أيها الكرام، معنا اليوم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. وجمعية بيان ليست جديدة علينا، هي معنا من يعني ما شاء الله من أيام رمضان، ونحن معهم في تغطية لمشاريعهم وبرامجهم للحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور حمود برشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ حمود، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
3: الله يحييكم أستاذ حمود. أستاذ حمود، وش الرسالة التي يحملها مشروع مبنى الصدقة الجارية، وش الأثر كذلك الذي سيصنعه في تعليم القرآن وتصحيح التلاوة وخدمة ضيوف الرحمن؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن يعني في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي نستقبل فيه يوم عاشوراء، وهو ليس يوما طبيعيا، بل هو يوم كان يحتفي به النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قدم المدينة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته المشهورة: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيام هذا اليوم. فنحن في يوم عظيم، يوم ويصومه المسلم تقرب إلى الله عز وجل. لعل مداخلتنا سبحان الله عن القرآن، فالصيام والقرآن مرتبطان، فهم يشفعان للمؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصيام والقرآن يشفعان.
3: صحيح.
4: ومشروعنا هذا هو مشروع الصدقة الجارية في مكة، وحين تكون الصدقة في مكة وداخل حد الحرم، فإن الحديث هنا ليس عن مشروع يبنى فحسب، بل عن أثر يمتد وقرآن يعلم وضيف رحمن يكرم. مشروع مبنى الصدقة الجارية لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة يقع في أطهر البقاع، ليكون مركزا مباركا يخدم طلاب الجمعية، ويضم مركزا لتعليم القرآن الكريم لضيوف الرحمن وتصحيح تلاوتهم. بعد أن بلغ الأثر والحمد لله في هذا الباب خلال الأشهر الماضية فقط، الثلاثة أشهر، أكثر من 65,000 مستفيد.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: 500,000 آية لضيوف الرحمن.
3: ماشي، يعني نصف مليون آية دكتور حمود، ما شاء الله.
4: نصف مليون آية بفضل الله عز وجل، وخاصة في سورة الفاتحة.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: الله. هذا المبنى يعني يضم مرافق وحدات يعود ريعها بإذن الله عز وجل لخدمة برامج الجمعية في تعليم القرآن وتحفيظه، تصحيح التلاوة، توفير الضيافة لضيوف الرحمن، إكرام حفظة القرآن، توزيع المصاحف. وبإذن الله خلال الأسابيع القادمة نبشركم بشرى تخص هذا المشروع عن انتهاء المرحلة الأولى من مراحله.
3: الدكتور
4: أحبه، يعني الصدقة الجارية هي التجارة التي لا تنقطع، والأثر الذي يبقى بعد الرحيل. وتأمل قصة عثمان رضي الله عنه وارضاه حين أوقف به الرومة للمسلمين، فبقي أثرها وأجرها إلى يومنا هذا. هكذا هي الصدقة الجارية، يبدأ صاحبها بقرار، ثم تمضي حسنات إلى أن يشاء الله. واليوم تستطيع أن تجعل لك ولوالديك ومن تحب نصيبا من هذا الخير، بل يمكن تخصص دورة أو وحدة باسمك ووالديك أو باسم عزيز على قلبك. وفي هذا اليوم المبارك اجعل هديتك أعمق أثرا وأبقى أجرا. يمكن عبر موقع الجمعية إرسال بطاقة إهداء لمن تحب، أو بمساهمة في بناء الصدقة بمكة المكرمة، أو تهدي لمعلمك أو معلمتك أو زميلك أو ابنك وهو ناجح أو ابنتك، لتبقى الهدية ذكرى طيبة وصدقة جارية وأجرا ممتد بإذن الله عز وجل.
3: جميل. فضلة الدكتور، يعني بعد حديثكم عن هذه المبشرات في هذا المشروع المبارك في تصحيح سورة الفاتحة لما يزيد عن نصف مليون معتمر وزائر وحاج كذلك في مهوى أفئدة المسلمين، لو تحدثنا عن من أراد دعم هذه الجمعية المباركة، ما هي طرق التواصل لدعم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه في مكة المكرمة؟
4: يمكن المساهمة يعني من خلال تطبيق مصرف الراجحي، يعني إذا دخلت على المصرف الراجحي فيه أيقونة تحويل في أسفل الصفحة، ونختار أيقونة خدمات ثم جمعية خيرية، ثم نكتب في خانة البحث بيان، لا تخرج جمعية بيان للتعليم القرآن بمكة، وتختار الصدقة الجارية، ثم أي مبلغ تجود به 100-200-300 أقل أكثر.
2: صحيح.
4: ثم بعد ذلك تأكيد ويتم بإذن الله عز وجل التبرع.
2: الله ما أعطيه
4: من فكان خلق. كما يمكن يعني التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ولمن أراد حساب المشروع حتى يتبرع من بنوك الأخرى يمكن التواصل على الواتساب.
2: جميل.
4: 0500-329-329.
2: طيب الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمود بن رشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري بين الدول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا.
3: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي بوزير خارجية إيران آخر مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا.
2: الهيئة العامة للنقل وجامعة جدة توقعان اتفاقية لدعم وتطوير البحث والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
3: صندوق التنمية السياحية يحتفي باختتام النسخة الأولى من حاضنة نمو السياحة بمشاركة 30 شركة ناشئة.
2: أكاديمية طويق بالتعاون مع جوجل كلاود تطلق مبادرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
3: الشؤون الدينية تعزز شراكاتها القرآنية والمعرفية باتفاقيات نوعية.
2: الشؤون الدينية بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تنظم محاضرة يألفون ويؤلفون.
3: هيئة تطوير المدينة المنورة وغرفة المدينة تبحثان فرص الاستثمار وتمكين المنشآت عبر لقاء 4 طموح.
2: السياحة تطلق منصة عروض الحين وبعدين بالتعاون مع أكثر من 50 شريكا من القطاع السياحي الخاص.
3: جامعة طيبة تسجل تصميما مبتكرا لزراعة الأسنان يحاكي الحركة الطبيعية للسن.
2: بلدية محافظة بدر تطرح فرصا استثمارية لتنمية القطاعين السياحي والخدمي.
3: إعادة تأهيل أشجار طلح معمرة بمركز سراحية في محافظة المهد.
2: زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمال اليابان.
3: اللجنة الانتخابية الكولومبية تعلن رسميا فوز دي لاسبيريا بالرئاسة.
2: وأخيرا فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها.
3: قدمنا لكم أيها الإخوة الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم موجز 8 صباحا. الشكر للزميل إبراهيم بن محمد الدميخي معد هذا الموجز، وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وعنوان حلقتنا اليوم عن دروس من يوم عاشوراء. وما زلنا نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-999 وكذلك الرسائل على الرقم 0534-600-600. وكذلك من أراد المشاركة عبر منصة إكس فبالإمكان تدخل على حساب اللهم بك أصبحنا وتشاركنا. والساعة المباركة ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا ما شاء الله تبارك الله تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ مختار الحاج جزاه الله خيرا. نستكمل حديثنا مستمعينا الكرام في هذه الأسبوعة الجميلة حول دروس من يوم عاشوراء، وسبحان الله تأمل يعني في صيام موسى عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم، ثم بعد ذلك صيام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا فعل داود عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحرص على الصيام. نعرف أن الأمة سواء كانت في وقت موسى عليه الصلاة والسلام أو حتى في وقت داود عليه الصلاة والسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم، أن الشكر يكون بالفعل كما هو بالقول، يعني صوم هذا اليوم يكرس موضوع الشكر بالفعل، وأن هذا هو نهج الأنبياء، شكرا لله عز وجل، لا يكون فقط بالأقوال وإنما أقوال تجسدها الأفعال.
3: صحيح، وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا.
2: الله.
3: ففعلا يعني حينما يؤتى الإنسان مثلا نعمة السمع فشكرها أن يسمع بها الخير، وحينما يعني يؤتى نعمة اللسان شكرها أن يتكلم بالخير، والبصر أن يبصر الخير، والمال أن شكر المال أن يتصدق به ويزكي وأن يعطي وأن يصل به رحمه ويبر به والديه وأن يساعد به المحتاج نحو ذلك. ففعلا هو هذا من شكر الله سبحانه وتعالى هذا صوم هذا اليوم. أخونا علي ياسين من القيسي من الأردن يقول فضل يوم عاشوراء يكفي أنه يكفر ذنوب سنة السنة الماضية، فهنيئا لمن صام هذا اليوم. اي والله، لكن هو فعلا يمكن قبل شوي ضيفنا الكريم ينبه الموضوع ان ننبغي ان يعني نذكر دائما بان الموضوع احتساب، اننا نحتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احتسب على الله يكفر السنه، وفي الغالب الناس ترهم يحتسبون، هم يصومون هذا اليوم وهو يستشعر ان شاء الله ان الله سيكفر عنه سنه كامله، لكن ينبغي ان يصون صيام هذا اليوم، لان اذا قبل العمل قبول كامل اؤتي الثواب الكامل. فإذا صمته إخلاصا لله، محتسبا لله، متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما تجرح الصيام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله في الحديث القدسي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه، فينبغي أن يحفظ لسانه، يحفظ جوارحه، ويحفظ سمعه وبصره في هذا اليوم العظيم في صيام هذا اليوم، حتى إن شاء الله يقبل منه كاملا.
2: اشتريت قشطة يا أبو إبراهيم،
3: بغيت أقول اسم الشركة الله يهديك أبو عبد الله. والله هي ضروري مع المجروش ما لها مثيل ما شاء الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل، حيث أطلق ديوان المظالم قاموس مصطلحات القضاء الإداري باللغتين العربية والإنجليزية ليكون مرجعا معرفيا موثوقا فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات المتخصصة في القضاء الإداري، وذلك ضمن مبادرات منظومة ديوان المظالم الموقر 2030 للريادة وتعظيم الأثر وتجويد كذلك العمل في هذا المرفق العدلي المهم. نسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا الأستاذ نجلاء العمر المتحدث الرسمي بديوان المظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ نجلاء.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وصباح خير عليكم في هذا اليوم الفضيل.
2: بداية أستاذ نجلاء، لو تحدثنا عن قاموس مصطلحات القضاء الإداري الذي أطلقه مؤخرا ديوان المظالم.
4: صحيح، بداية إطلاق هذا القاموس يأتي لتوضيح المفاهيم القانونية والقضائية ذات العلاقة بطبيعة أعمال وإجراءات القضاء الإداري، وتقليل الالتباس المرتبط بالتعريفات الدقيقة من خلال تقديم شروحات واضحة للمصطلحات، وكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وأصحاب المصلحة، أيضا تيسير سبل التواصل الفعال ودقة وجودة الخدمات والأحكام القضائية.
3: جميل أستاذ نجلاء، أطلق ديوان المظالم ما شاء الله مؤخرا منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، فهل يعد هذا القاموس أحد مخرجات هذه المنظومة؟
4: صحيح نعم، القاموس يخدم بشكل مباشر أهداف منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، بما يعزز الوعي القضائي وييسر الوصول إلى المعرفة القانونية المتخصصة، ويرتقي بتجربة المستفيد واستخداماته لإجراءات التقاضي وما قد يمثله من تواصل فعال مع القطاعات التعليمية والأكاديمية وكافة جهات الإدارة.
2: نعم أستاذ نجلاء، يعني بماذا يتميز قاموس مصطلحات القضاء الإداري عن غيره من القواميس المتخصصة؟
4: جميل، يتميز هذا القاموس بتمكين المستفيدين من الوصول إلى محتوى بسهولة عبر اختيار الحرف الأول للمصطلح، وكذلك منهجية إعداد القاموس التي تم بنائها على حصر المصطلحات المرتبطة بالقضاء الإداري وديوان المظالم وتعريفها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من خلال فرق متخصصة، حيث تضمنت التعريفات شرحاً لمعاني المصطلحات وتوضيح دلالاتها بحسب المجال أو النظام المرتبط بها، إضافة إلى تصنيفها وترتيبها هجائياً وفق الحروف الأبجدية بما ييسر الاستفادة منها والرجوع إليها.
2: نختم أستاذة نجلة، يعني ما الرسالة التي تودين توجيهها للمستفيدين وكذلك المهتمين بالقضاء الإداري؟
4: جميل، في ختام هذا اللقاء أود أن أؤكد أن هذا الإصدار هو امتداد لجهود ديوان المظالم في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القضائي وإتاحة المعرفة المتخصصة لفئات المستفيدين كافة، بما يشمل المختصين والممارسين والباحثين وطلاب الدراسات القانونية والأكاديميين، فضلا عن الإسهام في رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم القانونية المرتبطة بالقضاء الإداري، أيضا ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعظيم الأثر المعرفي لمنظومة ديوان المظالم وخدماتها الرقمية، بما يدعم بناء تجربة قضائية أكثر وضوحا وفاعلية للمستفيدين.
2: الأستاذ نجلاء العمر المتحدث الرسمي بديوان المظالم، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ أنس الجهني جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا معكم في هذه الحلقة نتحدث فيها عن دروس يوم عاشوراء. أم طرفة من الأحساء تقول: يوم عاشوراء يعلمنا أن النجاة ليست بالقوة بل بالتوكل على الله. يا سلام، والثقة بوعده. ومن أعظم دروس يوم عاشوراء: مهما اشتدت الكروب فإن مع العسر يسرا، ومن صدق مع الله نجاه. فلا تجعل يوم عاشوراء يوما كغيره من الأيام، فقد يكون عمل صالح فيه سببا لمغفرة سنة كاملة بإذن الله. ومشاركة مميزة يوم طرفة، وأدري يعني يمكن حسب المشاركات اللي عندي أول مرة تشاركين معنا، لكن مشاركة ما شاء الله جميلة، وفيها الحقيقة لفتة طيبة بأن فعلا يعني القوة ليست في قوة العتاد والعدة والكثرة، وإنما في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا يمكن حتى يعني في سيرة في السيرة حافلة بمثل هذه المواقف. يعني احنا نعرف أن في غزوة بدر كان عدد المسلمين تقريبا 315 كذا، وعدد المشركين 1000 أو أكثر، ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعني اعتماد المسلمين على ربي سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه انتصروا انتصارا يعني ساحقا.
4: الحمد لله.
3: وكان هذا يوم العظيم، يوم الفرقان. يوم أحد كان فيه نوع مخالفة
4: لهدي الرسول
3: صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح فيه نوع من الـ الـ يعني الهزيمة التي حصلت. يوم حنين في بدايتها لأنهم يعني قالوا لن نهزم اليوم من قلة،
4: إذا عجبتكم كثرتكم.
3: نعم إذا عجبتكم كثرتكم، فصار فيه في البداية فعلا نكسة ومشاكل، ثم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتصر المسلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهزم 12,000 من قلة، يكون سبب الهزيمة شيء آخر.
4: الله.
3: لكنهم دائما المسلمون ينتصرون بتوكلهم وباعتمادهم على ربهم وبيقينهم بنصره جل وعلا.
4: وأيضا يعني نعرف أن الهدي أو الرسالة أو التشريع الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو يخرج من مشكات واحدة.
3: صحيح.
4: هذا التشريع من الله جل وعلا، فالأنبياء والمرسلين جميعهم جاءوا من أجل تحقيق توحيد الله عز وجل وعبادته دون شريك سبحانه وبحمده. فهذا الأمر لازم يكون مستقر عندنا في الأذهان، وأن نتواصله جيلا بعد جيل.
3: كان ذكرتني يعني حينما سمع النجاشي بعض القرآن فقال إن هذا هو الذي كان يأتي به موسى الظاهر مشكاة واحدة، وكما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. وأيضا شو اسمها اللهم صل على محمد، يوم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل قال إن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني هو لما ارتعد النبي صلى الله عليه وسلم من لما جاءه جبريل في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذا الناموس هو الذي كان يأتي موسى، وهو جبريل عليه السلام هو الذي كان يأتي الأنبياء بالوحي عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. مثل ما قلت هم أبد يعني ينهلون من معين واحد، وكلهم من وحي الله جل وعلا.
4: وأيضا وادي حنين هو وادي تاريخي يقع شمال شرق مكة المكرمة على بعد حوالي 28 كيلو متر من المسجد الحرام، ويعرف اليوم باسم وادي الشرائع. اكتسب شهرته العظمى لكونه مسرحا لغزوة حنين الشهيرة التي وقعت في السنة 8 للهجرة. يعني جميل الإنسان أيضا يعني أن يربط أبنائه ويربط كذلك نفسه بمثل هذه الوقائع التاريخية التي تذكره برسول هدى صلى الله عليه وسلم والصحابة وما قدموا لهذا الدين العظيم.
3: صحيح. يعني في بعد الشرائع في الجعرانة وهي المكان الذي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غزوة حنين بدأ يوزع فيه الغنائم.
4: الله.
3: وكانت فيه ذاك الموقف العظيم حينما اجتمع بالأنصار، الأنصار كانهم قالوا بعضهم بيبدأ يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء، يعني توهم أسلموا ونحن ما أعطانا ونحن الذين جاهدنا معه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم يعني الكلمات العظيمة لآخرها طبعا حينما قال: ما ترضون يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي وشعب الأنصار. وفيه كذلك الجموم أيضا اللي موجودة الآن، هي موقع كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه ليلة الفتح.
4: الله.
3: الموقع
4: فتح مكة.
3: فتح مكة هي يوم بقوا جاء حتى أبو سفيان وأسلم في ذلك
4: اليوم
3: المكان وفي ذلك اليوم.
4: نعم. هو أسلم في جعرانة.
3: لا هذا في الجموم. جعرانة هذا في الحنين بعقب هذا في فتح مكة.
4: نعم ما شاء الله تبارك الله. إذن مستمعينا الكرام لازلنا نتواصل وإياكم حول هذه الدروس المستفادة من هذه من هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء ومشاركات عديدة من المستمعين الكرام. هذه مشاركة لأحد المستمعين حول سؤالنا ما أبرز درس تعلمته من يوم عاشوراء، وهذه مشاركة من أخينا أبي عبد الرحمن يقول أن الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فنسأل الله أن نكون وإياكم من الحريصين على تطبيق سنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
3: من عفوا كنداسة دي
4: يبي لك تصفية
3: مسكت خط،
4: يبي لك تقرأ لك نص طويل كان مسكت خط اسمي.
3: هذه مشاركة من الأخت أنوار تقول عاشوراء ما أدراك ما عاشوراء، ناهيك عن فضله هو اتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تعودنا عليه ونحن صغار، وما زلنا إن شاء الله نعود أولادنا على هذا المنهج، ليس رياء وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه فنصومه ونعلم أولادنا ذلك. أحسنت يا أخت أنوار، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم والصحابة يصومون، وكانوا حتى يصومون صبيانهم يعطونهم اللعب من العهن يشغلونهم شوي. في جميل أنك ذلك الأيام حتى لو كان الولد يعني وده يفطر أحيانا تشغله بشيء ما تعطيه الجوال ولا شيء، اليوم خلها على المقال.
4: صحيح.
3: فأمس أنا كانت البنت صامت
4: ما شاء الله
3: تاسوعة يوم جاء العصر قالت والله حس اني ما عاد اقدر طويل اليوم، هي صاحيه بدري ما كانت نايمه، فقلنا اصبري شوي امتحان، قالت اجي ترى بكره ما بصوم يصوم تمرصوم اليوم ونشوف بكره ان شاء الله.
4: ان شاء الله لعلها ان شاء الله ما تصوم ان شاء الله جل وعلا، الله يصلح يا رب.
3: لكن ذكرها قطوة هذيك يعني انا اقولها يعني الان شفتي انت عطشانه وجوعانه، ترى في ناس والله الان يعانون من الفقر والحاجه، يمكن يشعرون اللي تشعرون بها، وانت تتمنين بعد شوي يعني ان شاء الله يعني المغرب ان شاء الله بتحصلين الخير والاكل، في ناس ما يحصلون ذي الأشياء، وهذه يمكن حتى من فوائد الصيام، الإنسان دائما يتذكر نعم الله عليه ويتذكر أحوال إخوانه الضعفاء ويدعو لهم يتصدق عليه.
4: في انفلاق البحر للمظلوم والظالم آية، العصا سر إلهي نجاة وهداية، إن يطل ليلك فالفجر له أصدق راية، كن مع الله فما العبرة إلا بالنهاية. شكرا جزيلا لأختنا ملامح على هذه المشاركة.
3: سارة بنت محمد تقول يا معشر معلمين ومعلمات وطلاب الطالبات، هذا آخر الشعائر الدينية هذا العام الدراسي، وكذا تكونون ختمتوا دين ودنيا إن شاء الله، الصيف والخريف والشتاء ورمضان والعيدين والحج وعرفة وعاشورة، والحمد لله على تمام النعم وتجدد العافية. لفتة جميلة يا سارة، الله يجزاك خير، وفعلا يعني الإنسان يبغي له دائما يتفكر في نعم الله عليه، يعني مر علينا اللهم لك الحمد رمضان وصمنا فضل الله، ثم الست صامها المسلمون، ثم جاء يعني ذي الحجة وتعبد فيه المتعبدون وحجوا الحاجون، وجاء الآن محرم، فيعني أول شيء نحمد الله على تجدد النعم، نحمد الله على كثرة مواسم الخير التي تقربنا إليه، ودائما نكون يعني متعاهدين مع هذه الفضائل.
4: نعم. أيضا في صبيحة يوم عاشوراء يقول أبو عامر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ينقل هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم، نبذ فرعون وجنوده في اليم فكان عليهم مخافة وهلاكا، وهو اليم ذاته الذي ألقي فيه موسى طفلا فكان له ملجأ ومن نام. الأمن يكون في جناب الله عز وجل، والهلاك إنما يكون في الإعراض والصدود عن الله سبحانه وبحمده. شكرا جزيلا أخينا أبي عامر على هذا الملمح المهم.
3: نستفيد من يوم عاشوراء الثقة بالله ونصره، كما يقول أحد الإخوة يقول فهذا ابن تيمية رحمه الله حرض المسلمين على قتال التتار، وكان بالمسلمين خوف شديد وأمرهم بالدعاء والالتجاء الله، وحرض الجيش وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصر، وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فحقق الله مراده ونصر الله المسلمين على أعدائهم الحمد لله. وما أكثر الأوقاع التاريخية التي فيها مثل هذه المعاني العظيمة من المسلمين ومن قادتهم الذين يعني ثبتوا وثبت الله بهم الجيوش وانتصروا، وإن كانوا حتى قلة وإن كانوا أقل عددا وعدة إلا أن الله ينصرهم جل وعلا.
2: أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا محمد الرويشد يقول: يوم عاشوراء ليس مجرد يوم نصوم طلبا للأجر فحسب، بل هو مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة أودع الله فيها من الدروس والمعاني ما يثبت القلوب ويصحح المسير. إن الفرج قد يتأخر لكنه لا يتخلف، إن النجاة الحقيقية بالإيمان لا بالقوة، أن شكر النعم يكون بالطاعة، فيتعلم المسلم أن قلبه دائما معلق بالله عز وجل. شكرا جزيلا لأخينا محمد الرويشد على هذه المشاركة وجزاه الله خيرا.
3: يمكننا بعض اللي راح الدوام وهو صايم، يعني هو متعود انه يتقهوى، متعود انه يفطر، متعود تركت كل الاشياء هذه لله.
2: اي والله،
3: فابشر بخير عظيم من الله دام انك تركتها لله، مثل ما قال الله في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فلذلك يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، فابشر بالجزاء العظيم.
2: صحيح.
3: ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار 70 خريفا، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وهذا صوم هذا اليوم بالذات مع شدة الحر وطول اليوم، يعني نعرف أن شدة المشقة يعني
2: تجب التيسير،
3: هذه قاعدة بس أقصدها، يعني تجب أجر أعظم، يعني أجرك على قدر نصبك.
2: هربت بي
3: قاعدة صحيحة.
2: نعم، مشكور الحمد لله. وأيضا أبو إبراهيم، يعني الواحد وهو يصوم وأيضا يكابد وهو يكابد هذه اللأواء والمشقة كما تفضلت، خصوصا نحن في طقس حار ساخن، يتذكر هذه الغرف التي تعد له إن شاء الله في جنات النعيم، وهذه القصور العالية وما فيها من النعيم المقيم، ويعني يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فتنتظرك في جنات النعيم أمور طيبة بإذن الله، أمور كما تفضلت توسع الصدر وتبهج الفؤاد والقلب. فالإنسان يعني يشمر عن ساعديه ويصوم هذا اليوم إخلاصا لله عز وجل،
3: ويحصل أنه ما صام أمس يصوم بكرة، زين، يعني حتى يخالف اليهود ويحظى أيضا بالأجر العظيم.
2: وجزاكم الله خيرا، كما يقول زميلنا عبد الرحمن محزري مؤذنا بنهاية هذه الحلقة: فصباحكم جميل وصباحكم نصر وتوفيق من الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام.

0: علوم القرآن.
1: المنطوق والمفهوم. حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهن، فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات والألفاظ، فالألفاظ هي قوالب المعاني أو الظروف الحاملة للمعاني، فكل لفظ ينقل جزءا من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا. ودلالة الألفاظ على المعاني إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح أو من جهة التعريض والتلويح، ومن التصريح ما يخفى حتى يكاد أن يكون تعريضا، ومن التعريض ما يظهر حتى يكاد أن يكون تصريحا. وتحت هذه الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم.
0: علوم القرآن.

وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا

وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أن

إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون

على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر

من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه

حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

لا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

التي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى

الشهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

بأنفسهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له

0: اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة،
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، وقرآن الفجر
6: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب،
7: وقرآن الفجر.
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة التي تأتيكم صحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
2: وأنت أخي، أهلا ومرحبا بك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا هذا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله معالي الشيخ. أبدأ بهذا السؤال بعثت به المستمعة، تقول: أنا رسامة رقمية، هل يجوز لي رسم الشخصيات الكرتونية الخيالية؟ أبدت هنا مثالا، تقول: مثل برتقالة لها أرجل مثلا. أيضا تسأل عن رسم الأنمي مع طمس الملامح وإبقاء الفم فقط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال أختنا هذا من الرسم الذي يجوز، لأنها لا ترسم شخصيات حقيقية. رب العالمين يقول يوم القيامة للرسامين: أحيوا ما خلقتم. هذه لا تخلق، خيال، كلها خيال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصوير قال في العلة: يضاهئون خلق الله، أي يشابهون خلق الله. وهذه الإنمي دي البرتقالة التي لها أرجل وتحكي وتتكلم، هذه لم نعهدها في خلق الله تعالى، وإنما هذه حركات يعملونها خيالية مع حركات كرتونية. فالذي أراها أنها يعني جائزة وليست من التصوير المذموم.
1: نعم، حسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يقول: في الحج تم توزيع حصى الجمار على الحجاج في غرفهم، هل يجوز الرمي بها مع احتمال أنها استخدمت من قبل؟
2: الاحتمالات هذه لو فتحنا لها أبواب ما عملنا، ولذلك أنت لا تعلم أنه رمي بها، وهذا كاف في أنه يجوز الرمي بها. وتوفير الحصى في رمي الجمار نعمة من الله تعالى توفرت في هذا العصر، ووجدت أظن الآن مصانع تصنع مثل هذا الأمر وتعلمه، ويأتي الحاج يأخذ يعني 70 حصاة على اعتبار أنه سيكمل المناسك كاملة من غير التعجل، فهذا شيء طيب. ولكن فيه أسئلة تردنا بالمناسبة، بعضهم يقول: أنا أخذت الحصى وبقي معي بقية ورجعت بالرياض، ماذا أعمل؟ هل أرجع المكة؟ لا يا أخي، المكة مملوءة بالجبال والحصى، ولا ندري الآن هذا الحصى الذي يؤخذ ويعمل من هذه الحجارة التي هي بالوزن الشرعي يعني مناسبة للحجم الشرعي الذي يندب أن يفعل مثله في رمي الجمار. هذه الحجارة هل يلزم أنها تؤخذ من مكة؟ لا يلزم. والجبال الآن مملوءة، والناس الآن يشتغلون في نحت الجبال، للطرق وللبناء ولغير ذلك، فأي حجر أخذه الإنسان فإنه يكفيه في رمي الجمار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، المستمع الكريم يسأل عن صيام يوم عاشوراء منفردا، هل يجوز أم لا بد من صوم يوم قبله أو بعده؟
2: يوم عاشوراء من الأيام التي شرع الإسلام صيامها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود وهم أهل دين سابق يصومونه ويقولون إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، ونحن نعلم قصتهم لما هربوا من فرعون وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، وقال طائفة من أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فلما قربوا وأصبحوا قريب التناول من قوم موسى أمر الله تعالى موسى أن يحرك معجزته وهي العصا، فقال اضرب بها البحر، فضرب البحر فانفجر طرقا 12 طرق، كل سبط من الأسباط له طريق يابس في البحر يمشي هو وقومه فيه، والأمواج ثبت كأنها جبال تحف بهذه الطرق، فلما جاء فرعون وقومه ووجدوا البحر قد أجراه الله تعالى لموسى طرقا يابسة، قال فرعون متكبرا معاندا سندخل معهم وندركهم في البحر ونقتلهم، فالله تعالى قد أمضى ما أراد، فلما انتهى موسى ومن معه إلى الساحل اليابس كان فرعون ومن معه قد اكتملوا في البحر في الأرض اليابسة في البحر التي أيبسها الله، فأمر الله تعالى البحر أن يعود إلى هيئته، وابتلع فرعون وقومه، ولما أدركه الغرق أصبح يصيح آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن، لأن من سنة الله الكونية أنه إذا نزل العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأطبق البحر عليهم وهلكوا كلهم، فكان موسى وقومه يصومون هذا اليوم شكرا لله تعالى، وصامه أتباعهم من بعدهم، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للصحابة نحن أولى بموسى منهم، لأن المسلمين يوالون جميع الأنبياء ويقرؤون هذه الآية كل ليلة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم يؤمنون بموسى ويشهدون أنه رسول حق ويعطونه ما يستحق صلى الله عليه وسلم من الإكرام الذي نوه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأمر المسلمين أن يصوموه، وكان ذلك في السنة الأولى وصار صيامه واجبا، ثم إنه في السنة الثانية أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه وأمة الشهر رمضان، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون، وأصبح صيام عاشوراء بعد ذلك سنة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، فقال في الحديث أن من صام يوم عاشوراء كفر الله عنه أعمال السنة الماضية. عرفة يكفر الله عنه صيام الماضية واللاحقة، ومحرم يكفر الله عنه صيام السنة الماضية. أما هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ نعم، يجوز صيام يوم عاشوراء وحده، ويجوز أن يضاف إليه يوم لمخالفة الأمم السابقة، ويكون هذا اليوم هو اليوم التاسع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فإن فاته التاسع فليصوم اليوم الحادي عشر. ويرى بعض العلماء أنه لو صام ثلاثة أيام من كل شهر التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر، لأن ثلاثة أيام من كل شهر معناها طول السنة، إذا كان الإنسان يصوم من كل شهر طول السنة يكتب له صيام شهر، لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا يصوم ثلاثة أيام مضروبة في عشرة تعادل 30 يوما. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت الكريمة تسأل تقول ابني تارك للصلاة، هل تجزئ الأضحية إذا ذبحها هو وهي عني ومن مالي الخاص بنيتي أن تكون عني وعنه؟
2: نعم، الأضحية ذبحها جائز، لأن ابنك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي الغالب أنه يتركها تكاسلا، يترك الصلاة تكاسلا، فذبيحته حلال، لكنك لو كلفت بالذبح غيره كان ذلك أولى، حتى أيضا هو يشعر بأن ترك الصلاة منعت الناس أن يأكلوا ذبيحته، لعل في ذلك أدبا له.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ يسأل يقول إذا تصدقت بصدقة هل يجوز لي أن أنوي بها نيات كثيرة، كأن أدعو بصلاح أولادي وتفريج كربي وغيرها في نفس هذه الصدقة؟
2: إذا تصدق الإنسان بصدقة فهي قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يدعو بعد هذه القربة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ثم يدعو بما يريد، ولعل الله تعالى أن يقبل دعاءه فيما دعا به، أو ينقله إلى عمل آخر هو أصلح له مما دعا به، فإن الله تعالى قد ضمن الإجابة في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد ضمن الإجابة إذا سلمت من الموانع. فالإنسان إذا لم يكن أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ولم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يقبل دعاءه، ولكنه إما أن يستجيب له فيما دعا به، هذا رقم واحد، أو يجعله الله تعالى في خير مما دعا به، يعني يختار له الله تعالى أحسن مما دعا به، أو يصرف عنه من الشر أكثر مما دعا به. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال في الآية الكريمة في قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، المستمع هنا يسأل عن ما المقصود بالفتنة في هذه الآية؟
2: الفتنة هي حمل الناس على الشرك بالله وصد المؤمنين عن دينهم وإجبارهم على الارتداد عنه بالتعذيب والاضطهاد، وهذا شيء كان يفعله المشركون في مكة، كانوا يؤذون ضعفة المؤمنين، فكان منهم خباب بن الأرت وبلال، وكان منهم الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم ممن كانوا مستضعفين في مكة، وكانوا يؤذونهم ويصدونهم عن سبيل الله. ولهذا قال الله تعالى في أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهؤلاء من أشد الكفار، لأنهم لم يكتفوا بالكفر هم، بل أيضا منعوا الناس من الدين وحملوهم على الكفر، نسأل الله تعالى السلامة. وبعض الناس يفهم من هذه الآية أن الفتنة هي إشعال العداوة والبغضاء والغيبة. صحيح أن هذه فتنة، لكن الفتنة الكبيرة التي هي أشد من القتل هي الشرك. أما هذه فهي نوع فتنة وإشعال شيء لا يريد الله تعالى له أن يقع في المجتمع، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه فتنة يزرعها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. أختم بهذا السؤال، يقول فيها السائل: هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم ويعيشون على الكفاف؟
2: كل إنسان دخله لا يكفيه تحل له الزكاة، ويجوز له أن يأخذ منها ما يوصله إلى حد الكفاية، ولا يجوز لغني أن يمد يده للزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فالذين يأخذونه وهم أغنياء لا تزيدهم إلا شحا وجوعا. فعلى المسلم إخوتي في الله أن يترفع عن مشاركة الفقراء فيما جعله الله لهم، عندما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومن معهم في هذه الآية. فلا يجوز لمسلم أغناه الله حالا أو بصناعة دائمة أن يقدم نفسه مع الفقراء والمساكين ويعيش على أوساق الناس، وهي الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان من بني هاشم: أرادوا أن يكون لهم من الصدقة شيء بالعمل فيها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها أوساق الناس وأنها لا تحل لآل محمد، فهي أيضا لا تحل للأغنياء الذين من الله تعالى عليهم فرزقهم من واسع فضله، والله ذو الفضل العظيم.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك الله في علمكم.
2: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يقبل منا ما اجتهدنا في تقديمه لإخواننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح وأن يزيدنا من فضله. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، وأذكر بالرقم الذي نستقبل عليه استفساراتكم من خلال الواتساب 0534-700-700. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

التواب جل جلاله من الذي يقبل ويفرح برجوع المخطئ إليه، بل ويمهد درب رجوعه، ثم لا يزال يقبل منه ويعيد له فضل رحمته، إنه التواب سبحانه.

0: الرحيم.
1: هل تعرف ما معنى اسم الله التواب؟ هو الذي يوفق عبده للرجوع إليه والندم عن معصيته، ثم هو بعد ذلك يقبل هذه الإنابة ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى الصفح عنه. ماذا يعني إيمانك باسم الله التواب؟ يعني إثباتك ما يتضمنه اسم الله التواب من صفات الله تعالى. ففي توبة الله على المذنب يتجلى حلمه أن أمهله ولم يعاجله العقوبة، ويتبدى كرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرة ذنبه، وإلا فلو أخذ بمحض حقه كان عادلا محمودا. إيمانك باسم الله التواب يقتضي منك المسارعة في التوبة وعدم تأخيرها. قلبك بحاجة إلى توبة تنفض بها ركام الخطايا، تطهر بها روحك من دنس الأيام وعثاء الذنوب. تتوب الآن وتتوب غدا وبعد غد، ولا تزال محتاجا إلى التوبة حتى الممات. وقد قال الله تعالى:
0: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
2: إنك أنت التواب الرحيم.
3: سبحان من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وبكل شيء عليم. سبحان من هو بعباده رحيم وبمن أطاعه منهم كريم ولمن عصاه منهم حليم. سبحان من لا تضيق بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين ساحته. سبحان من خلق فسوى وأنعم فهدى وأطعم وسقى وعلى طاعته أعان وقوى.

0: عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن

الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ونزلناه تنزيلا،
5: ونزلناه تنزيلا.
1: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
4: أحمد بن محمد الرشيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نحييكم في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي، الذي سيتولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عمر.
8: حياكم الله وبارك الله فيكم.
7: نتحول لمستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
8: أنس عبد الله آل حميدان.
7: وكم العمر؟
8: 16 سنة.
7: وكم تحفظ من كتاب الله؟
8: 21 جزءا.
7: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.

0: أحدا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، كتب الله أجركم وجزاكم الله خير. ولكن في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقفت في يوحى إلي، والأصل فيه الإكمال ليكتمل المعنى، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هنا الوقف الصحيح.
1: جزاكم الله خيرا شيخ عمر على هذه الملاحظة الدقيقة. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ معنا في هذه الحلقة سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى: إن الذين، ما الحكم التجويدي في إن؟
3: نون مشددة حكمها الغنة.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: أيضا شيخ عمر لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قوله تعالى: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ما معنى جنات الفردوس نزلا؟
3: هو وسط الجنة وأعلاها.
2: جزاكم الله خير، أحسنتم بارك الله فيكم.
1: إذن كان معنا مستمعينا الكرام في الجزء الأول من هذه الحلقة الحافظ أنس بن عبد الله آل حميدان، جزاه الله خيرا. الشكر موصول للشيخ عمر بن علي القرني المقري بحلقات المسجد النبوي الذي تولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظ.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ويلتحق بنا في هذه الأثناء أحد حفظة كتاب الله الكريم في هذه الحلقات المباركة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عرف باسمك أخي الكريم.
5: معكم الطالب خالد مهدي الحجاجي.
1: وكم العمر؟
5: 20 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله الكريم؟
5: كامل إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادكم الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، قراءة متميزة.
1: ما شاء الله تبارك الله، زاده الله توفيقا وسدادا. أيضا لعلكم شيخ عمر أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما الحكم في أنفسكم؟
0: نون ساكنة التاء بعد حرف الفاء، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسنت بارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا شيخ عمر وجهه للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قوله تعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما معنى العرش العظيم؟
0: سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة.
2: أحسنت بارك الله فيك،
1: رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. إذن مستمعينا الكرام، هذه أعذب وأرق التحايا من هنا من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان معنا الحافظ خالد مهدي الحجاجي جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر يتواصل مستمعينا الكرام لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، على جهودهم المباركة في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله الكريم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. هذه أجمل وأعذب وأرق الدعوات والتحايا من مسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومن جوار الروضة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.

الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الشكر، الشكر من أخص صفات المؤمنين، وهو من العبد لربه عبادة قلبية تشعره بعظيم منته عليه مع عظيم تقصيره في حقه، فتفيض آثارها على اللسان فيلهج بالحمد والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح عملا بطاعة الله تعالى ومجانبة لمساخطه. وأما شكر العبد للناس فيكون بالثناء على المتفضل بلسانه وبمكافأة المعروف بمثله أو بخير منه، وإلا اجتهد في الدعاء له حتى يوفيه. وأدلته في الكتاب والسنة كثيرة، فمن الآيات قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقوله جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.

0: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود بسند صحيح.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الأفلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القوعية 90 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.

ونرزقهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فنزويلا في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له العاصمة كاراكاس، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات. البحرين تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في السودان. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 16 آخرين خلال اقتحامات بالضفة الغربية. مسؤول أمريكي يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. في الخبر الأخير، نحو 60 سفينة أبحرت عبر مضيق هرمز بين 23 و25 يونيو ضمن خطة الإجلاء التابعة للأمم المتحدة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحية منفذه محمد الغامدي وعلى قراءته إبراهيم الشايع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخا كريم. أحسن الله إليكم. انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن الكتب الإلهية السابقة، وهذا أوان الكلام عن القرآن الكريم، فماذا لدينا فيما يتعلق به؟
2: ماذا يمكن أن نتكلم عن هذا الكتاب العظيم؟ القرآن العظيم هو الكتاب الحكيم الذي أوحاه الله إلى رسوله الكريم الرؤوف الرحيم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أعظم كتب رب العالمين، كان للعالمين نذيرا، لم يجعل له عوجا، هدى للمتقين، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم هو المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. نسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم الدين. فهو باق غضا لم يشب، محضا ما دخله شيء من التبديل والتحريف، بحمد الله.
3: أحسن الله عليكم شيخنا. بأي شيء يختلف القرآن عن الكتب التي سبقت؟
2: القرآن يختلف عما سبقه من الكتب من جهات عدة، فهو أعظمها إعجازا ولا شك، لكنني أنبه على أمرين. الأول أن تلك الكتب لم يتكفل الله سبحانه بحفظها بخلاف القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تكفل سبحانه بحفظه، فله اليوم أكثر من 1400 عام، وهو محض غض كأنما أنزل اليوم. أما الكتب السابقة فالله جل وعلا قد أوكل حفظها إلى أهلها، كما قال سبحانه عن أهل الكتاب: بما استحفظوا من كتاب الله. فأخبر سبحانه أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، أي استودعوه وطلب منهم حفظه، فهل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أم ضيعوه؟ قد بين سبحانه في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمدا، قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله: تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وقوله: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فالنتيجة أن الكتب السابقة حرفت وبدلت، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل. لو حرف منه أحد حرفا واحدا بل حركة فأبدلها بغيرها، أو زاد فيه حرفا أو نقص فيه آخر، لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. فهذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن القرآن ناسخ وتلك منسوخة، وهذا من العلم المعلوم من الدين بالضرورة، أن القرآن ناسخ لكل ما قبله من الكتب، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
4: أحسن الله إليكم. ما معنى قوله ومهيمنا عليه؟
2: في توضيح معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة كلام حسن لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، أسوقه لك ملخصة. قال رحمه الله: فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب، ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه رتبة، إلى أن قال: قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب الحافظ. وقال الخطابي: المهيمن الشهيد. قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له، إلى أن قال: وهكذا القرآن، فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر، وزاد ذلك بيانا وتفصيلا، وبين الأدلة والبراهين على ذلك، وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين، وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم، ثم استفاض إلى أن قال: فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هيمنة القرآن على الكتب التي تقدمته تظهر من أربع جهات. أولا، أن القرآن مصدق لتلك الكتب كما بين سبحانه مصدقا لما بين يديه. ثانيا، أن هذا القرآن شاهد بتحريف ما حرف من تلك الكتب، فإذا ما عرض ما في تلك الكتب على القرآن تبين تحريف كثير مما فيها. وصدق الله، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثالثا، من هيمنة القرآن أنه شاهد بإقرار حكم الله الذي هو فيها، ومن ذلك آية الرجم كما ثبت هذا في الصحيحين في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أنه ناسخ لكل ما سبقه، ولذا فلا ينجو عبد بعد البعثة المحمدية وهو يتبع غير القرآن. يقول سبحانه مخاطبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا القرآن هو الذي أمرنا بتلاوته وباعتقاد ما فيه وبالعمل بما جاء فيه. إذا نلخص هيمنة القرآن بالكلمة الحسنة التي ختم بها ابن تيمية كلامه السابق، فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات.
3: شيخنا حفظكم الله، لو بسطنا القول بعض الشيء في موضوع حفظ القرآن.
2: لا ريب أن الله سبحانه قد تكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين كما تقدم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرأ جمهور القراء كلمة محفوظ بالجر في لوح محفوظ، وقرأ نافع رحمه الله بضمها في لوح محفوظ، فصارت هذه الكلمة نعتا ثانيا للقرآن، فهو مجيد محفوظ. والقرآن محفوظ من ثلاث جهات. أولا، أنه محفوظ من التلاشي والضياع، فالله تعالى قد تكفل بحفظه فلم يضع ولم يتلاشى ولا شيء منه بحمد الله. ثم هو محفوظ ثانيا من إلقاء الشياطين، فعندما كان ينزل القرآن حفظ الله سبحانه هذا القرآن فلم يكن يلقى فيه من قبل الشيطان ويلبس، فلم يختلط بوحي الله شيء البتة. قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم. وقال سبحانه: إنهم عن السمع لمعزولون. ومعنى قوله إنهم عن السمع لمعزولون أي أنهم في معزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء مليت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هو محفوظ ثالثا من التبديل بالزيادة أو النقصان أو التحريف. قرآن عظيم محفوظ حفظه الجم الغفير من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع منه، بلغوا درجة التواتر فأكثر، ثم لم يزل يسمعه المتأخر من المتقدم إلى هذا اليوم، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه. ومهما رام شيطان من شياطين الإنس أو الجن أن يزيد فيه أو ينقص أو يغير أو يحرف، فإنه لا يمكن أن يثبت شيء من ذلك، بل لا بد أن يتبين هذا الضلال على سبيل العجلة والسرعة. طفل صغير من أطفال المسلمين يمكن أن يكتشف أي شيء من هذا التبديل في كتاب الله، أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا من حفظ الله تعالى لهذا القرآن، وهذا آية أيضا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة واضحة لأولي الألباب أن هذا الوحي إنما هو كلام رب العالمين سبحانه، ولو كان قول البشر وليس قول ربهم لما حفظ هذا الحفظ بهذه الدقة العجيبة. لا أقول إن الآيات محفوظة فحسب، بل ولا الكلمات، إنما الحركات محفوظة، لا يمكن لإنسان أن يغير حركة واحدة فقط من كتاب الله سبحانه، ليس كذلك؟ يعني تخيل معي، لو قرأ إمام آية الملك مثلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأخطأ وقرأها ذلولا مثلا، كم مسلما سيرد عليه في أي مسجد من مساجد المسلمين؟ كثير. إذن أي حفظ كهذا الحفظ؟
4: أحسن الله إليكم شيخنا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة النصيحة لكتابه، فكيف تكون؟
2: أحسنت يا دكتور. كتاب الله سبحانه الذي هو القرآن الواجب فيه على أهل الإيمان النصح. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لكتاب الله هو القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح.
3: خلاصة مهمة شيخنا الفاضل، القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح.
2: النصح في اللغة هو الخلوص والنقاء. إذن إذا قمت بحق كتاب الله سبحانه عليك قياما سالما خالصا من كل قادح، هنا تكون ناصحا لكتاب الله.
4: وما هو هذا الحق؟
2: هذا الحق يتضمن ثلاثة أمور. أولا، التصديق بكل ما جاء فيه، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن كذب بآية بل بكلمة بل بحرف من كتاب الله فإنه كافر باتفاق المسلمين كما تقدم آنفا. ثانيا، العمل بما جاء فيه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثالثا، تعظيمه وإجلاله، هذا الكتاب محل التعظيم والإجلال والتقدير والاحترام، ولذا أجمع المسلمون على أن من أهان المصحف كأن يدوسه بقدمه أو يرميه في الخلاء أو دورة المياه أو يكتبه بالدم أو يبول عليه أنه كافر بالله عز وجل، ودون ذلك مراتب تصل إلى درجة التحريم أو تصل إلى درجة الكراهة. والناظر في كلام العلماء في هذا المقام يجد العجب من عظيم إجلالهم واحترامهم لكتاب الله سبحانه.
3: أحسن الله عليكم، لو سقت لنا بعض التصرفات التي لا تليق مع المصحف لتنبه لها.
2: سبق معنا في حلقة ماضية كان موضوعها إن كنتم تذكرون تعظيم الله تعالى، سبق ذكر بعض الصور التي لا تنبغي في التعامل مع المصحف، ولا بأس من التذكير بشيء من ذلك. من الصور التي ينبغي التنبيه عليها ما نص عليه جمع من الفقهاء من فعل مكروه لا يليق، وهو أن بعض الناس إذا كان يقلب صفحات القرآن بل إصبعه بريقه، هذا لا يليق، وفيه من تعريض صفحاته للاحتراء والاتساخ ما لا يخفى. من التصرفات القبيحة أنه عند وضعه في مكانه يطرح بعنف، أو يترك على الأرض، أو يتخطى بالرجل، أو يروح به، أو يتكأ عليه، أو يتناول بالاحترام، أو توضع النظارة أو القلم عليه، أو تمد الرجل إليه، وربما أشار به بعضهم يا فلان، وربما ضرب على ظهر من بجواره بالمصحف لينبهه. ورأيت بعضهم إذا أراد أن يكتب شيئا وليس عنده شيء يتكئ عليه وضع الورقة على المصحف وبدأ يكتب. القرآن ما نزل لكي يستعمل ويستخدم، القرآن نزل ليعظم ويجل ويعتقد ما فيه ويهتدى بنوره ويمتثل ما جاء فيه. أما استخدامه واستعماله فليس هذا من الأدب معه، ولا بد أن نتأدب معه، وهذا من النصح لكتاب الله سبحانه.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، لعل من أسباب الخطأ الذي يقع في التعامل مع القرآن ضعف الإيمان، إضافة إلى الجهل، الجهل بالأحكام الشرعية والجهل بعظمة القرآن، ألا توافقوني على هذا؟
2: أحسنت يا أبا سعد، وافقك فيما ذكرت، فضعف الإيمان والجهل بالأحكام الشرعية من أسباب هذا التساهل القبيح الذي يقع من بعض الناس، إضافة إلى الجهل بعظمته، فالجهل بعظمته سبب لضعف تعظيمه بل وهجره. فكثير من الناس هجر القرآن قراءة وتدبرا لأنهم ما عرفوا عظمته ولا قدره العلي، فاتخذوه مهجورا. ولو صلحت قلوبنا واستيقنا عظمته لأكببنا عليه قراءة وتدبرا ولم نشبع منه. قال عثمان رضي الله عنه كما في الحلية لأبي نعيم: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. وصدق رضي الله عنه: وهل يشبع محب من كلام أحب محبوب إليه؟ هذا كلام الله، والله تعالى نبه على شرفه وفضله بقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهو علي، أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. حكيم، أي محكم بريء من اللبس والزيغ، كما أنه حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان.
3: أحسن الله عليكم شيخنا، ولعل مما يستحث النفس على اعتقاد عظمته ومن ثم تعظيمه معرفة أوجه إعجازه.
2: صحيح يا أبا عبد الله، معرفة أوجه إعجاز القرآن سبب لاعتقاد عظمته وسبب لتعظيمه، وقد أفضنا الكلام في هذا إن كنتم تذكرون في حلقة ماضية حين تحدثنا عن براهين نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر هناك 21 وجها تبين إعجازه، وما هي إلا زهرة من بستان واسع.
4: من المعلوم شيخنا أحسن الله إليكم أن ثمة عقائد باطلة قد قررها طوائف من أهل البدع في القرآن، فلو نبهتم على مختصر مركز للاعتقاد الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم.
2: معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم يمكن تلخيصه في 4 مسائل. أولا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قد توارد على هذه الجملة السلف قاطبة من لدن الصحابة ثم أئمة الهدى وإلى يومنا هذا، والآثار في هذا عنهم كثيرة. القرآن كلام الله أي من كلام الله، فالله تكلم به حقيقة. منزل لأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، وقد نزل به جبريل من عنده سبحانه حيث سمعه منه، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل من الله لا من غيره، غير مخلوق. لما كان القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته وليس شيء من صفات الله مخلوقة، كان القرآن غير مخلوق. منه بدأ يعني ابتداء هذا القرآن كان من الله سبحانه، فهو الذي ابتدأ الكلام بهذا القرآن. أو بدأ، منه بدأ بمعنى ظهر من البدو وهو الظهور، فالقرآن خرج من الله وبدأ من الله، فلم يكن بدوه من غير الله سبحانه، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة. قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي ليس من غيره، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك، من ربك لا من غيره. إذن القرآن نزل من عند الله، فهو الذي تكلم به، وابتداؤه وظهوره إنما كان منه سبحانه لا من غيره، لم يكن شيئا مخلوقا في اللوح المحفوظ. ثم جاء جبريل عليه السلام فنقل ما فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول هذا أهل البدع، ليس الأمر كذلك. وأما قولنا وإليه يعود، فمعنى إليه يعود إما أن يقال أي إلى الله يعود حكمه وإلى الله يعود وصفه، فهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة، فلا فرق في المعنى بين منه بدأ وإليه يعود، إنما هذا من باب تأكيد المعنى. أو يكون المراد إليه يعود في آخر الزمان حيث يرفع هذا القرآن فيعود إلى الله سبحانه. وقد أخرج ابن ماجه من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وعند الدارمي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا ينتزع أن هذا القرآن من بين أظهركم. فقيل له: كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وكلا المعنيين على كل حال حق. مسألة الثانية: أن القرآن حيث تصرف فإنه كلام الله، وهذا مما نستفيده من كونه من الله جل وعلا بدأ، فإذا كان ابتداؤه أو بدوه من الله فهو كلامه حيث تصرف وعلى أي وجه كان، فلا يخرج عن كونه كلام الله. فإذا تلي فإنه كلام الله، وإذا سمع فإنه كلام الله، وإذا حفظ فإنه كلام الله، وإذا كتب فإنه كلام الله. إذا سمع السامع الكلام المدون بين دفتي المصحف فإنه قد سمع كلام الله، فالمسموع كلام الله. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا تلي فالمتلو كلام الله، وإذا كتب في المصاحف أو الألواح فالمكتوب كلام الله، وإذا حفظ في الصدور فالمحفوظ كلام الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن القرآن محفوظا كان أو مكتوبا أو متلوا أو مسموعا فإنه لا يخرج على كل حال عن أن يكون كلام الله عز وجل. المسألة الثالثة: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري.
3: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذه قاعدة مهمة وكأنها متممة للمسألة التي قبلها.
2: نعم، فنحن نعتقد أن هذا الكلام الذي يتلى ويسمع إنما هو كلام الله عز وجل، أما الصوت المسموع فإنه صوت القارئ، وهذا فيه دفع لتلبيس يلبس به من يلبس من أهل البدع حينما يقولون كيف يكون القرآن كلام الله وكلامه صفة له مع أن الإنسان هو الذي يتكلم به، فهل سيكون الإنسان حينما يتلو كلام الله متصفا بصفة من صفاته؟ فنقول هذا من أبطل الباطل، وكل عاقل يدرك بطلان ذلك. القاعدة في هذا عند العقلاء: الكلام عند الإطلاق يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. ولذا إذا سمعت مني يا أبا عبد الله هذا البيت: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، هل ستقول هذا كلام صالح لأنني أنا الذي تلفظت به، أم ستقول هذا كلام المتنبي؟ إذا سمعتني أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه، أم سيقال هذا كلام صالح لأنه هو الذي تكلم به الآن؟ الجواب: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا حاكيا. إذن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فإذا تلا الإنسان كتاب الله فالمتلو كلام الله والصوت مخلوق، والشفتان اللتان تحركتا بهذا الكلام مخلوقة، واللسان مخلوق، والإنسان بكل ما فيه مخلوق. وإذا كتب القرآن في المصحف فالمكتوب كلام الله، والورق مخلوق، والمداد مخلوق. إذن لابد أن تكون على بصيرة بمعرفة المذهب الحق الذي هو بين طرفي ضلالة. الأمر الرابع: أن القرآن قد سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، فلا واسطة بين جبريل ورب العزة سبحانه، ولا واسطة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف والمحفوظ في صدور المسلمين قد سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة، ثم إنه نزل به للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، فسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام بلا واسطة، ثم سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر يتسلسل في هذه الأمة إلى يومنا هذا. التنبيه على هذا يتضح لك به بطلان قول من قال إن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله، إنما أخذه إما من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة،
4: وهذا مع الأسف منتشر.
2: نعم يا دكتور، ونقول إن هذا غير صحيح، إنما هذا القرآن كان ينزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل به جبريل بهذه الآيات المعينة بعد أن يكون سمعها من الله سبحانه، وهكذا في جميع القرآن نزل منجما آيات تلو آيات، وكل تلك الآيات كان يسمعها جبريل من لدن ربنا تبارك وتعالى، ثم ينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغها عليه الصلاة والسلام هذه الأمة.
3: أحسن الله إليكم. إذا لا منافاة بين كون جبريل عليه السلام سمع كلام الله وبين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ.
2: نعم، لا منافاة بين كون الله سبحانه قد تكلم بهذا القرآن وأن جبريل سمعه منه، وبين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ أو أنه نزل جملة إلى بيت العزة، لا تعارض بين هذا وهذا وهذا. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو يعلم سبحانه بما سيكون مما يفعله هو أو يفعله خلقه، فكتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به منجما، وأنزله لما شاء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والله على كل شيء قدير. إذن لا تعارض بين ما سبق، وحذاري من تلبيس المبتدعة.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من توجيه نختم به حلقتنا يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم ولا سيما من جهة تدبره؟
2: الكلام في العناية بالقرآن كلام كثير، ينبغي أن يعتني الإنسان بالقرآن، فما أجله من كتاب وما أعظمه. صدق الله في وصفه: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النور والظلمة. كثير من الناس مع الأسف أعرضوا عن كتاب الله وما جعلوه محل تدبرهم وتأملهم، ولم يقرؤوه بهدوء، فيسائلون أنفسهم ماذا يريد الله سبحانه بهذا الكلام. لم يطلبوا شفاء قلوبهم وصلاح عقولهم به، ربما يقرؤونه طلبا للأجر والبركة وهذا خير، لكن فاتهم ما هو أعظم وأهم وهو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، التدبر، التفكر، التأمل، فكم فاتهم من الخير. ولذا من جعل حظه من هذا الكتاب العظيم التدبر، والله إنه سيكون له فرقانا، وستزول عنه كثير من الإشكالات، لأن عنده بصيرة وفرقانا. قد أصبح الحق جليا بين ناظريه، وأصبح الباطل جليا بين ناظريه. أما الإعراض عن كتاب الله وعن تأمله وتدبره فهذا والله من الأمر المؤسف. عجيب أن يقرأ مسلم كتاب الله لكن لا يتحرك في قلبه شيء يدعوه إلى أن يتأمل وأن يعرف ماذا أراد الله بهذا الكلام. ربما يقرأ 50 سنة سورة الفلق وما يدري معنى فلق، غاسق، وقب، والأسوأ أنه ما حدث نفسه يوما أن يعرف. هذا تقصير، هذه علامة على عدم القيام بحق القرآن. إياك أن يغيب عن ذهنك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. العناية بكتاب الله شأنها شأن عظيم، هي من أوجب الواجبات. أنت خلقت ووجدت في هذه الحياة لأجل أن تعتني بالقرآن والسنة وأن تفهم ما فيهما ثم تعتقد وتعمل. هذا أهم هدف لك في هذه الحياة، فكيف تغفل عنه وكيف تهمله؟ أليس هذا خذلانا وحرمانا؟ نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. اسمع نصيحة محب: اعكف على القرآن قراءة وتدبرا، وجرد حينها قصدك بإرادة الخير والعلم والنور منه، وستغمرك بفضل الله حينها من نفحات السعادة ما يجعلك تتنعم بجنة الدنيا قبل الآخرة. إن أبواب ما في القرآن من العلم والإيمان لا تفتح إلا لمن يقرأه مريدا للخير. وكلما أعطيت نفسك حظها من تدبر القرآن بتجرد ورغبة في الخير غمرتك نفحاته. وهذا من عجيب شأن القرآن، هو كلام واحد ومع ذلك فإنه سبب لهداية قوم وسبب تعاسة لآخرين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وصدق ربنا إذ قال: وإنه لكتاب عزيز. فمن عزته أنه لا ينال ما فيه من الخير إلا من يقبل عليه متواضعا مريدا للحق، فهناك تتفجر له ينابيع العلم والهدى والإيمان. أما الذي شمخ بأنفه واستكبر وأعرض فإنه لا يزداد به إلا عمى جزاء وفاقا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله جل وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال ابن كثير يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلقي للسماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. هذه الآية الكريمة من سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقرأها معظم المسلمين في كل جمعة، فتمتلئ قلوبهم تعظيما لله جل وتعالى المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحده عز وجل، ويزداد التعظيم لله تعالى عند تدبر هذه الآية إذا تذكرنا ضعف البشر بجانب القدرة الإلهية، وتذكر ضعف البشر من الأمور المقصودة عند تدبر هذه الآية الكريمة. البشر يحتاجون عند بناء منشأة إلى عشرات أو مئات الأيدي العاملة أو أكثر حسب ضخامة هذه المنشأة، أما الله جل وتعالى فقد خلق السماوات والأرض وما فيهن وحده عز وجل، وخلق الناس سبحانه ولا يزال يخلقهم وحده سبحانه وتعالى، ويخلق كل شيء وحده جل وعز. ثم نقف وقفة مع هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وتعالى وحده ولا يزال يخلق ما يشاء من المخلوقات وحده، عندما نقرأ قول الله جل وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.
1: من وحي النبوة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ما حدث به نبي قبلي قومه، إنه أعور، يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صفات الدجال وعلاماته، والتي لم يسبق لنبي قبله أن حذر أمته من مثلها. ومن هذه الصفات أن الدجال أعور ذو عين واحدة، وهذه صفة نقص، وأنه يجيء ومعه صورة الجنة والنار ليبتلي الله تعالى به عباده. فالصورة التي يقول إنها الجنة هي النار، فمن صدقه ودخل جنته الزائفة استحق النار الحقيقية عند الله، وكذا من لم يطعه ورماه في النار الزائفة استحق دخول الجنة الحقيقية عند الله لأنه كذبه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته من الدجال كما حذر نوح قومه، وكذا غيره من الأنبياء. والاختصاص بذكر نوح عليه السلام هنا لأنه أول الرسل وأقدمهم، فإذا حذرت أولى الأمم من الدجال فالواجب على آخر الأمم أن تكون أشد حذرا وخشية من تلك الفتنة.
1: من وحي النبوة.
3: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: حلمه صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. متفق عليه. وباع يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم بيعا إلى أجل، فجاء اليهودي يريد أن يتقاضى حقه قبل الأجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به الصحابة ليردعوه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل إلا حلما، فأردت أن أعرفها. فأسلم اليهودي. أخرجه ابن حبان وصحح إسناده ابن حجر.
3: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي صاد والزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
7: ونزلناه تنزيلا.
8: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ
10: أحمد بن محمد الرشيد.
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة. أمة، الأمة جماعة من الناس يجمعها أمر ما، وسطا، معتدلة فاضلة، لتكونوا شهداء، لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم. القبلة هي الجهة التي يتجه إليها المصلون في صلاتهم، والمراد هنا بيت المقدس. ينقلب على عقبيه أي يرتد ويكفر، لكبيرة أي لشاقة وثقيلة على النفوس. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي لهذه الآية الكريمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. قال تعالى: قال أوسطهم، أي خيرهم وأعدلهم، وخير الأشياء أوسطها. وقال الكلبي: يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير، لأنهما مذمومان في الدين. قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، أي معدلا مزكيا لكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. رواه البخاري. وجاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول الله تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنه إلى الكعبة، ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت، ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه. وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس، إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك. بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. وجاء عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآية، أن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطا بين الأمم، عدولا خيارا بين الغلو والتقصير. كمال طاعة الصحابة لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين، إذ امتثلوا الأمر واتجهوا للكعبة وهم ركوع في الصلاة. عظم منزلة الصحابة ومحبتهم الخير لإخوتهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، وخوفهم ألا تقبل منهم صلواتهم. رحمة الله الواسعة ورأفته بالمؤمنين، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ومن أسمائه الرؤوف، وهو الذي يوصل المحبة إلى عباده بأيسر الطرق وألطفها، ويصرف عنهم المكاره بفضله ورحمته. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأنوار
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يونس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة البقرة.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: الحمد لله رب العالمين.
4: أيها المستمع الكريم، إليك بعض الهدايات المستنبطة حول هذه الآية. كم نعمة أسبغها عليك الله تستدعي حمدك إياه في كل لمحة، وكم منة أسداها إليك تستوجب شكرك له في كل لحظة، فلا يزال لسانك رطبا بالثناء عليه. فكل حمد لأحد من العالمين فالله أولى به، أوليس قد خلق لك لسانا حامدا ويسر لك أسباب حمده؟ إن حمدك إياه نعمة تستوجب منك مزيد الحمد. هو رب العالمين وإليه مرد الأولين والآخرين، فيا خيبة من صرف شيئا من العبادة والتعظيم لمربوب ضعيف مثله وترك الجليل العظيم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فنزويلا في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له العاصمة كاراكاس. الوزاري الخليجي الأمريكي يشدد على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم عبور عليه. شؤون الحرمين تكمل كافة استعداداتها لإفطار الصائمين في العاشر من شهر محرم. في تفاصيل النشرة، أعربت المملكة عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لفنزويلا إثر الزلزال العنيف الذي تعرضت له المدن الساحلية غرب العاصمة كاراكاس، وأسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها الصديق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين. أكد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم في المنامة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق تجاه قضايا المنطقة، وشدد الجانبان على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم عبور عليه، كما أكدوا دعم الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد بما يحفظ أمن الخليج واستقرار المنطقة. يشهد الحرم المكي توافد المزيد من المعتمرين والزوار وتزايد أعدادهم في المناسبات الدينية ومنها يوم عاشوراء، حيث يحرص الكثير على صيام هذا اليوم في أطهر البقاع، فيما تقوم الجهات المعنية بجهود مكثفة من أجل خدمتهم وراحتهم، حيث أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين كافة استعداداتها لإفطار الصائمين في هذا اليوم الفضيل العاشر من شهر محرم بتهيئة مواقع الإفطار وجميع التجهيزات اللازمة. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان بجمهورية السودان، يستفيد منها 3 ملايين فرد بشكل مباشر. كما يواصل برنامج أمل الطبي التطوعي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمله في حملة جديدة بسوريا مستهدفا أورام الأطفال عبر رفع الجاهزية بأفضل التقنيات.
9: بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يواصل برنامج أمل الطبي السعودي عمله بحملة جديدة تستهدف أورام الأطفال بعدد من مستشفيات سوريا.
10: الفريق يتضمن فريق جراحة الأطفال وفريق تخدير الأطفال وفي فريق الأمراض الباطنية لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال لإجراء الفحوصات وتجهيز المرضى للعمليات. طبعا إحنا التجهيز بدأ من قبل أن نوصل إلى الأراضي السورية.
9: المتطوعون توزعوا على مستشفيات الأطفال والبيروني ودمشق مقدمين استشارات متنوعة، كما عاينوا عشرات الحالات بجانب إجراء جراحات معقدة لأطفال عانوا وذووهم أوجاع الورم لسنوات.
11: أنا كنت بعالج ابني بمشفى البيروني وحكوا معي قال في جروب جاي من السعودية مشان يعملوا عملية وطلبوا مني أجيبه لهون على مشفى الأطفال، وهلأ ابني بالعمليات عم يعمل عملية ياخدوا خزعة عنده كتلة بالكلية اليمنى.
12: خبرونا بمشفى البيروني انه جاي وفد من السعودية مشان نعمل عملية استئصال لعنده كتلة بالحوض، هلأ انا عم استناها قدام غرفة العمليات وان شاء الله هيك الله يجزيهم خير يا رب والدكتور طمني.
13: بالنسبة للوفد السعودي استشرتهم بحالة ابني وقالوا لي ان شاء الله خير امور طيبة بإذن الله وساعد ورح يساعدونه ان شاء الله بالدواء.
9: تهدف الحملة إلى الوصول لأكبر عدد من مرضى أورام الأطفال في ظل سوء الأحوال المعيشية وضعف القطاع الصحي في سوريا، إذ توفر خدمات الجراحة والفحوص والصور والتحاليل وحتى الأدوية بشكل مجاني وميسر.
14: يبعث أمل بالشفاء بنفوس الأطفال المرضى وذويهم مع كل تفصيل دقيق في جراحات الأورام المعقدة التي يجريها استشاريون سعوديون أكفاء تطوعوا خدمة لهذا الغرض.
8: استضاف مركز الخدمات الحكومية الشامل بإمارة منطقة المدينة المنورة مبادرة نأتي إليك التي نفذتها الأحوال المدنية بالمنطقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. وهدفت المبادرة إلى تقديم خدمات السجل المدني للمستفيدين في مقر المركز بما يسهم في تسريع إنجاز معاملاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة مقر الأحوال المدنية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أثناء اقتحام منزله بمدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع هجوم مجموعة من المستعمرين على ممتلكات الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة. وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا بينهم 3 أطفال خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله وقليقلية ونابلس. في ختم هذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فنزويلا في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له العاصمة كاراكاس. الوزاري الخليجي الأمريكي يشدد على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم عبور عليه. شؤون الحرمين تكمل كافة استعداداتها لإفطار الصائمين في العاشر من شهر محرم. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
5: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
1: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
1: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه، والعظم ناخره.
4: سقى الله أجداثاً أجنت معاشراً، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: محاضرة الأسبوع.
7: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
1: محاضرة الأسبوع.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان التوعية الفكرية وتحديات العصر، ألقاها فضيلة الشيخ صالح أبن عبد العزيز آل الشيخ. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن مفهوم الوعي وأشكاله ودرجاته وأهميته، فيقول فضيلته:
8: الوعي كلمة جميلة جاءت في القرآن الكريم بمعنى الحفظ، وتعيها أذن واعية، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالاستعمال اللغوي لهذه الكلمة موجود، لكن على نحو ما بمعنى الحفظ والفهم. ولكن الحديث وعى الشيء يعني حفظه وفهمه، والحديث أعطانا ملحظ، قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. فأفاد الحديث أن الوعي درجات، أوعى من سامع، هناك واعي وهناك من هو أكثر وعيا لذلك. ومن هنا جاءت حركة الإنسان بعمومه وحركة المسلمين في تنمية مفهوم الوعي بمدارك مختلفة ومشارب مختلفة. فمنهم من يتجه بالوعي إلى مزيد الثقافة، ومنهم من يتجه بالوعي إلى مزيد فلسفة، ومنهم من يتجه بالوعي إلى مزيد تاريخ وسياسة، ومنهم من يتجه بالوعي إلى وعي الاجتماعيات ويعني الإنسان ووعي الحركة الإنسانية، حركة الناس، والقبائل، ومنهم من يتجه إلى كل واحد بحسب ما يراه وبحسب ما يرتاح له. والحقيقة أن الوعي يشمل ذلك كله، لأن الوعي كما سيأتي في التعريف هو إدراك خاص، إدراك مع مشاعر خاصة بعمق. لذلك الأحسن أننا نقول هنا في البداية إن الوعي يبدأ من وعي النفس، وعي الذات، أن تعي من أنت، أن تعي نفسك. الذي لا يعي يعني يدرك ويفهم نفسه، يبدأ هنا مرحلة الوعي عنده في اصطدام. أن تعي أو لا تعي أيهما أفضل؟ الوعي أفضل من أنك تترك كل شيء ولا تعي شيئا. ولكن عدم الوعي قصور، لأن في كثير من الأشياء إذا لم تفهمها ولم تدركها ولم تشعر بها ولم تحللها ولم تتعمق فيها ولم تعرف مصلحتك من غير مصلحتك في التعامل معها في الحياة، فإنك إذن تكون في حالة بدائية، حالة بدائية في عدم الشعور بمن حولك، عدم الشعور بما يجري. لذلك البداية بأن يكون الوعي الإدراك الخاص الشامل للنفس، هذا من ضروريات خوض معركة الوعي، أن تبدأ بنفسك، تفهم أنت من أنت، قدراتك، فهمك. لا تغالط نفسك، مغالطة النفس هي أول درجات عدم الوعي. لابد أن تعرف أين تقف، من أنت، قدراتك، مشاعرك، مداركك، مستواك العقلي، مستوى الذكاء، مستوى التحليل، كما سيأتي بأن الوعي ليس هو العقل وليس هو الذكاء، هو يجمع عقلا وذكاء وإدراكا ومعلومات مع قدرة على تحليلها، قدرة على تحليلها وتصنيفها في حقول يمكنك بعدها من الوصول إلى النتيجة المرضية، ما هي المصلحة التي تريدها والمفسدة التي تبتعد عنها. لذلك صار عندنا وعيا عند المسلمين، وعيا متعددا، فيه الوعي الديني، والوعي الديني فيه وعي شريعة، وفيه وعي فكري مثل ما عندنا الآن في نشاط وحدة التوعية الفكرية، وهناك وعي اجتماعي فيما حولك من الناس، وهناك وعي ثقافي، وهناك وعي حضاري، هناك وعي فلسفي تحليلي، وهناك وعي أدبي. فأن تعي بعض هذه الأشياء، هذا بحسب القدرة التي لديك في أن تعي، كما سيأتي تحليل معنى هذه الكلمة وبيانها. أن تكون واعي دينيا شرعيا، واعي فكريا، هذا بحسب ما يناسبك، ترى أنها لابد تتعمق وتعي، فهذا طيب، لأنه هذا يلائمك. الوعي متجزئ، لا يمكن واحد يكون واعيا في كل شيء، ممكن واحد واعي أدبيا وعنده وعي وتحليل اجتماعيا، لكنه ما عنده وعي سياسي، لأن الوعي يتبع الثقافة ويتبع الإدراك ويتبع التحليل. ليس كل الناس عندهم قدرة على تناول أكثر من مجال من مجالات الوعي، لكن الدرجة الأولى المهمة وعي الذات، الوعي الإسلامي، الوعي الديني، والوعي الاجتماعي، هذه اللي تجعلك تمشي في المجتمع بشيء من الفهم والإدراك. فيه من الأدباء ومن الفلاسفة من قال على حد تعبيره، قال الوعي لعنة، الوعي لعنة يتعب صاحبه، لكن هذا الكلام غير مسلم به، لأن الوعي عندهم مرتبط بشدة الذكاء والتحليل. نعم، الذكاء الزايد الذي يتبعه تحليل متعمق جدا لأشياء مؤثرة وغير مؤثرة، هذا قد يكون مضرا بصاحبه، لكن الوعي بنفسه، الوعي بنفسه مفيد. ومن الوعي وعي الذات مثل ما قلنا، وعي الأنا، بحيث تعرف أنك لا تبالغ في التحليل الذي يؤدي بك إلى كراهة كل شيء. لماذا خرج أناس أذكياء بمشاريع توعوية مضرة؟ لأنه وصل بهم الذكاء إلى أنه كل ما فكر به العقل ورآه حسنا أنه يمكن أن يكون واقعا، وهذه ثنائية لا يمكن أن تكون صحيحة. ليس كل ما فكر فيه العقل ووعاه العقل وأدرك حسنه العقل أنه يمكن أن يكون واقعا، فيه أشياء تجعل الشيء يكون فعلا، ويعني يكون واقعا، يكون في المشاهدة، وفي أشياء عقلية كثيرة من الوعي والتحليل والإدراك والصواب لا يمكن أن تكون. فإذا من الوعي من أهمية الوعي، من أهمية اختيار هذا الموضوعات، أن تعي أنه ليس كل الذكاء والتحليل والعقل وما يصل إليه من المثاليات أنه يمكن أن يكون واقعا، يمكن أن يكون فعلا، لأنك ما تتعامل مع يكون أو لا يكون، تتعامل مع مؤثرات عقلية، المؤثر الاجتماعي، المؤثر البشري، مؤثر الإنسان في تحليله، مؤثر الرجل، مؤثر المرأة، مؤثر المشاعر، مؤثر الروح، مؤثر النفس، المؤثرات الدينية إلى آخره من السلسلة. إذن التحليل هو أول درجات الوعي. الوعي يحتاج عقل، يحتاج ذكاء، ثم تحليل. التحليل هذا خاضه القلة من الأدباء والقلة من المثقفين، في درجتين، في درجة مطلع، مثقف، أديب، مؤرخ، وفي الدرجة الأعمق اللي هي درجة الوعي في أي علم، المحلل. هو عنده معلومات سياسية لكن ما عنده تحليل دقيق في السياسة، عنده معلومات دينية لكن ما عنده تحليل سليم للأمور الدينية وعلاقتها بالحياة وكيف تصنع الناس كما صنعهم الأنبياء. فيه أديب متعمق في الأدب لكنه متعمق الأدب بعيدا عن الإنسان وتحليل الإنسان الذي هو المستهدف بالأدب. كذلك الفلسفة، الفلسفة جاءت وصار فيها مراحل، ثم في آخر مرحلة في القرن العشرين جاءت الفلسفة واحتلت جزءا كبيرا منها واهتم بها أهل الاختصاص، وهي ما يسمى الفلسفة التحليلية، لأنها زادت وعي الفلاسفة بأنفسهم، والدهشة التي كانت عندهم التي ابتدأوا بها الفلسفة أوصلتهم إلى دهشة أخرى، وهي أنهم لم يفهموا الإنسان نفسه، فجاءت الفلسفة التحليلية التي يكون ذاك. إذن على هذه المشارب كلها الثقافية، مثقف لكن ما عنده تحليل بمناحي الثقافة ولا بمعرفتها. إذن التحليل هو ضرورة لصناعة التفكير الواعي. تحليل ما هو الأشياء شيء واحد تنظر لها، هذا نسميه، يسمونه يعني المتخصصين في علم النفس اللي قرأ في هذا يسمونه الانطباع. في فرق بين الانطباع وبين التحليل. الانطباع شيء أنت تشوفه، والله أنا انطباع الناس كلهم كذا، كيف أنت استنتجت؟ الأشياء غالية، كيف استنتجت؟ الدنيا صار فيها كذا، كيف استنتجت؟ هذا انطباعات، شيء جاء في الخاطر لا تحليل له، ولذلك هذا بعيد، الانطباعات بعيدة عن الوعي. فكلما زاد الإنسان من الانطباعات وسيطرت عليه صار في أقل درجات الوعي. الأمور الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بعلم، وخلق الإنسان بعلم، وأجرى مجريات في الكون بحكمة عظيمة، فأن تفهمها بانطباع هذا غلط حتى في تصور الكون وتصور ما حولك وتصور الإنسان وتصور نفسك وتصور إدراكك لما حولك. إذن فنقول من ضروريات الوعي أن تكون أول درجة لحاجتنا لهذا الموضوع أن يكون هناك بعد عن الانطباعات، المنطبع لا يكون واعيا. طيب هذا الموضوع لماذا نحتاجه؟ نحتاجه لأنك ترى اليوم في العالم انفتاحية معلوماتية، أنا ذكرنا أن الوعي إدراك على نحو خاص، بس وجود الانفتاحية المعلوماتية الكبيرة، استئجار مراكز البحث والمنصات والعقول والقنوات لتشتيت الوعي في المشارب، لصناعة وعي خاص، أجندات خاصة يريدك تذهب إليها، فلا بد أن تضبط الوعي من أين يستقى وكيف يدرك، لأن الآن كل يريد أن يصنع وعيا. وجود هذا النشاط الإعلامي المحموم، النشاط الإعلامي المحموم في كل شيء، نشاط إعلامي في القنوات، نشاط إعلامي في الإعلام الجديد في وسائل التواصل، نشاط إعلامي في مراكز البحث، نشاط إعلامي في إنتاج الأفلام، مقاطع الأفلام بدرجاتها وأنواعها، الأفلام الوثائقية، كل هذا متجه إلى ماذا؟ إلى السيطرة على عقل الإنسان. العالم الآن يريد ماذا؟ يريد أن يسلب الوعي الذي ينتج عن تحليل الإنسان بنفسه، الذي يصنعه الإنسان بإدراكاته لما حوله وتحليلها، حتى يجعلوا له الوعي مفروضا بعدم وجود وقت يفكر، عدم وجود وقت يحلل، يعطونه التفكير، يعطونه التحليل، يعطونه المفردات، يعطونه النتائج. لماذا؟ لأنه يريدون السيطرة على العقل. السيطرة على العقل لهدفين، يعني بمعنى إحداث وعي، وهو وعي موجه لسببين: أولا الاتجاه بالعالم إلى تفكير واحد يناسب التوجه القوي في العالم، سيطرة على الإنسان، والثاني أن يكون هناك سوق تجاري يستهلك الإنسان ويستهلك أموال الإنسان وقدرات الإنسان، يستهلكه هو كعامل ويستهلك كمنفق ويستهلك كمستهلك. فإذا سيطرة عليه عقليا إدراكيا شعوريا، بحيث يكون هو بلا وعي لكنه يقول أنا واعي، وفي الحقيقة هو وعى ما قيل له إنه يعيه، ولكن ليس الوعي الحقيقي اللي إذا قلنا إدراك وشعور يتجه مع التحليل. لابد أن يكون هناك اتجاه وشعور والتحليل. العرب الذين جاءهم الإسلام، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم القرآن، كانوا بسطة، التحليل عندهم في أبسط درجات فهمهم لما يهمهم من المفردات التي يعينونها. كيف انتقلوا إلى أمة قائدة صنعت حضارة في أقل من 50 سنة؟ لم يمر في التاريخ بمثل الحضارة الإسلامية التي بدأت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حضارة شاملة بعد 50 60 70 سنة. كيف؟ لأن القرآن حولهم، النبي صلى الله عليه وسلم حولهم. القرآن كثرت قراءة القرآن وتدرس القرآن، قال فيه جل جلاله لقوم يعقلون، وقال لقوم يتفكرون، وقال لقوم يوقنون، وقال أولم يتفكروا، وقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. القرآن حول أناس متلقين إلى أناس يفكرون، لكنهم بسطة في المعيشة، بسطة في اللباس، بسطة في بيت الطين، لكنهم عقولهم والنفسيات عالية جدا. لذلك صنعوا حضارة، قاموا، راحوا للعالم، غلبوا. لماذا غلبوا؟ لأن عندهم الوعي في صناعة الإنسان، الوعي في صناعة التحضر، الوعي في صناعة الأمة، الوعي في حال الأعداء، الوعي إلى آخره، وعي خاص جاء في القرآن استقوه منه. لذلك اليوم مما يجعلنا نأكد على الوعي، الوعي ضرورة دينية وضرورة إنسانية، ضرورة عقلية، ضرورة لخدمتك أنت، لخدمة نفسك. هذا الهجوم الذي يجعلك تابعا لقوى اقتصادية، قوى إنتاجية، لقوى سياسية، لقوى فلسفية، لقوى حضارية. هذا لا بد معه أن يكون هناك تحليل. تلقي السريع، يعني مقطع تشوفه ما تشوفه كذا بسرعة وخلاص مبسوط أن قد المعلومة، لا، توقف تحلله، وش وراه وليش وكيف جابوها وليش تكررت المقاطع، ليش في وقت ما نزلت لك مقاطع كثيرة بشكل ما، جاك إعلام فجأة تلقى السوق مليان بنوع معين، فجأة في سنتين تلقى العالم كله متجه روايات، كيف؟ هل هذا عبث؟ ما هو عبث، هذا صناعة للوعي. يريد أن يكون الإنسان أو المسلم أو العربي، يريد أن يكون وعيه وعي روائي، وعيه وعي سطحي، وعيه وعي اجتماعي في العلاقات البسيطة. استهلاك الوقت يغيب الوعي، استهلاك الوقت في الجزئيات يغيب الوعي. لذلك أول درجات الوعي أن يكون عندك اهتمام بالكليات، ما تروح للجزئيات، الجزئيات لا تنظر إليها في أول الدرجات، الجزئيات تحليلية تحتاجها بعدين، لكن في أول الدرجات تحتاج للكليات، الكليات اللي هي القواعد العامة، المحركات، تقول هذا يحرك هذا، هذا منتج لهذا، من المستفيد من هذا، من الذي وراء هذا، الكلمة هذه ما تحليلها، لماذا اختاروا هذه الكلمة. عندنا معركة اسمها معركة المصطلح، معرفة المصطلح جزء كبير من الوعي المعاصر، أن يكون عندك وعي بالمصطلح. المصطلح الآن هو اللي يسود الناس، نحن أمة تستقبل وتظن أنها تعي، لا نعي الحقيقة، لا نعي، إنما نستقبل ثم نقنع أنفسنا أن وعينا. لماذا؟ لأن الذين صنعوا الوعي الذي يريدونه، صنعوا الوعي أرسلوه لنا، فنحن الآن جالسين نفكر في وعي ما صنعوه، إما ثقافيا أو إعلاميا أو سياسيا، حتى صارت أولوياتك كإنسان ومقدراتك صاروا ناس يتخلون عنها، يصير همه شيء آخر، ما عنده وعي. نعم في ناس يحبون أن يعيشوا في اللاوعي، يقول أريح لي، ليش أتعب نفسي في أتعلم وأخذ ثقافة، ليش أغوص في المسائل، لماذا أتعمق في كل شيء، ما أحتاج هذا. إن الرضا بالجهل سهل، لكن صناعة الوعي، بث الوعي، هذا مفيد جدا، خاصة في المؤسسات العلمية والجامعية، لأنه يصنع منك مبادرا. الوعي يصنع منك مبادرا، ما تكون مستهلك لغيرك، مستهلك للأفكار، مستهلك للعمليات.
1: محاضرة الأسبوع.
4: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ محاضرته المثرية فيقول:
8: مكونات الوعي. يقول: طيب أنا بكون واعيا، كيف أكون واعيا؟ مكونات الوعي، طبعا بتكلم طبعا من فهمي الذي قاعدته قاعدة دينية وإسلامية. الوعي ممكن يتكلم فيه ثقافي، ممكن يتكلم فيه ملحد، يتكلم فيه مؤرخ، يتكلم فيه علماني، يتكلم فيه أنحاء شتى، كل واحد يأخذ من جهته. لكن أنا أرضية الفهم هي طبعا إسلامية دينية انطلاق منها. لكن الوعي بالصفة اللي ذكرناها هو وعي متعدد. قلنا وعي يرجع إلى وعي الذات وتحليلها والوقوف معها، يرجع إلى العقل البشري وقدرته وقوته وذكائه، يرجع إلى التجربة اللي مر بها، التجارب كلما كثرت التجارب، أو تنظر إلى تجارب الآخرين تصنع وعيا فيك. ثقافة بأنواعها، الفلسفة بأنواعها، الإسلام والقرآن والسنة، هذه تصنعك واعيا. طيب أيها نأخذ الذي أختاره أنا، أن نأخذ أن المسلم الواعي المتزن يكون في توازن، أن يكون عنده كل هذه الأشياء، واعي دينيا، واعي ثقافيا، واعي تجربيا، تجربته وتجربة الآخرين، واعي بإدراكات عقله، يعي التحليل النفسي للإنسان، يعي. فإذا جمعنا هذه صرنا متجهين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الوعي ضالة المؤمن أن وجده فهو أحق به، لأن الله جل وعلا طلب منا ذلك. ومع هذا مثل ما ذكرت لكم في الحديث، رب مبلغ أوعى من سامع، بيكون في درجات بين الوعي. فالتقاء الناس، الواحد يحب مجالسة من يقاربه في الفهم، تصور المشاعر والاهتمامات إلى آخره. التقاء الواعين مع بعضهم ومداولة الحديث، يكون هناك فيه ارتقاء بالمجموع أفضل من الانفراد. أما الوعي الأدبي فقد يكون فيه الانفراد أفضل، لأنه فيه التحليل الدقيق في ذلك. مصادر التلقي الفكري في العصر الحديث: الوعي قد يأتي عليه أفكار كثيرة متنوعة تدخل على مرحلة الوعي ولا مسيرة الوعي فتؤثر فيه، تحتاج إلى فلترة ما لا يؤثر في الوعي. اليوم تشوفون الآن اللي تابعون الإعلام الجديد، يعني وسائل التواصل اسمها الإعلام الجديد الآن، اللي يتابع يشوف فيه أشياء عن اليهود، وتفتح شيء عن اليهود ويظلك يشغلك شهرين، كل ما يتعلق باليهود يجيك، تكلم عن النصرانية ودياناتهم والأرثوذكس، الفرق بينهم بين الكاثوليك مثلا، تجيك مقاطع لا نهاية لها. تروح مثلا للهندوسية تلقى الكم الهائل. فإذا عندنا هنا من الأشياء التي تؤثر في الوعي، هذه تنتبه لها، تعدد تلقيك الذي لا حاجة له. في فرق بين ما تأنس له وما بين ما تحتاجه للوعي. إذا زدت في المؤنسات لك ثقافيا، علميا، رغبيا، جسميا إلى آخره، نقص الوعي، لأنها تؤثر إما على المشاعر ولا على الذكاء ولا تؤثر على التحليل، لابد تتأثر. لذلك من مصادر التلقي اليوم في الفكر العالمي مثل ما ذكرت لكم، وهي موجهة، بلبلت الناس مثلا في اللادينية، الاتجاه العالمي للادينية، جزء من
9: بلبلة الناس في أديانهم أن يكثر ضرب الأديان بعضهم من بعض. يقول لك والله الصلاة من هنا مأخوذة من هنا، والدين هذا مأخوذ من هذا، وانت ما تدري صحيح ولا مو صحيح، ما كل واحد عنده قدرة فهم هل هو صحيح ولا الكلمة هذه في القرآن جاءت من كذا، والتاريخ يثبت كذا، واليهود في جزيرة العرب، الطور في جزيرة العرب. فيكون كثرة معلومات، كثرة تلقي يشتت الوعي. ولذلك ما العلاج هنا؟ العلاج أن تأخذ بقدر ما تحتاجه في الوعي. الاستئناس هذا مضر بعملية الوعي، الاستئناس أن تذهب مع رغبات النفس، الشهوات العلمية أو الشهوات البدنية أو الشهوات الذاتية أو شهوات المعرفة، الاستئناس والتعمق فيما تستأنس له دون الحاجة إليه يضعف الوعي، لأنه يشتت، يعطيك مجالات مضطربة لا يتحملها عقلك. من مصادر التلقي الفكري الموجودة اليوم المراكز المؤسسية في العالم، مراكز إنسانية، مراكز سياسية، مراكز ثقافية، مراكز دينية، مراكز بأنواعها. هذه المراكز الكثيرة الجامعية في العالم، إعلامية، مؤسسات، شركات، هذه كلها هي تبث وعيا يخدم أجندات معينة مثل ما ذكرنا لكم سابقا. فيجب التعامل مع هذا القدر بحذر. يعني مثل الأفلام، اللي يتابعون الأفلام، الأفلام فيه شركات موجودة كبيرة تنتج هذه الأفلام، سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في الهند أو في غيرها تنتج الأفلام، لكن تنتج الأفلام ما هي الرسالة في الفيلم؟ الفيلم عبارة عن ما هو؟ سيناريو، ناس يتكلمون، في أفكار، سيناريو عبارة عن أفكار، صحيح قصة وحوار لكن في أفكار، هذه الأفكار يمثلها ناس بمؤثرات تكون أدعى في التأثير على المتلقي. اللي كتب

العلم بأنواعه، لأن العلم اليقيني لا يناقض العلم اليقيني في القرآن والسنة. العلم اليقيني متسق مع العلم اليقيني، كلها من الله جل وعلا. اللي وصلوا إلى العلم اليقيني في الأشياء في الاكتشافات هم وصلوا إلى خلق الله في الأشياء وأخذوه واستفادوا منه. هذا القدر من الأشياء اللي موجودة في زمن العلم اللي نسميه زمن العلم الآن، الآن يصنع قوى، لاحظ حتى قوى عالمية في أمريكا وفي أوروبا وتبعهم قوى إسلامية في العالم الإسلامي يصنعون الخرافة. هل يتفق زمن العلم مع زمن الخرافة؟ هذا تسطيح للوعي وللعلم واحتقار للإنسان بوعيه وعلمه. الخرافة معقول؟ واحد يجي يقول أنا والله الميت الفلاني طلع لي وصافحني يقظة، هذا هو يعطي وينفع، مسؤول عن ربع الأرض يعطي الخرافة ذهب زمانها، تضحك على ناس بسطاء. لكن زمن العلم زمن البرهان لا مجال له في الخرافة. هذا درجة من الوعي الفكري اللي الآن جالسة يبث ويعطى ناس رواتب ويعطون كذا لبث الخرافة. بث الخرافة لماذا؟ هل هو للرغبة في الخرافة؟ فيه ناس بسيطين نعم يأخذونها رغبة دينية بحسب دينهم أو يعني بحسب تدينهم أو حسب اتجاههم، لكن في الحقيقة الخدمة الكبرى لها هو غياب الوعي الديني الصحيح. لأن كيف يقضون على الإنسان المسلم القوي، القوي الذي يثبت نفسه وينتج في الحياة ويواجه الأعداء، كيف يصنعون هذا الإنسان؟ يصنعونه بالخرافة، يضعفونه بالخرافة بحيث يكون هو ينتج مثل الآلة وليس عنده سمو نفس لأي مصلحة من مصالح نفسه ولا من مصالح الأمة. ثوابت كنا نعدها ثوابت إسلامية في العداء بين الإسلام وأعداء الإسلام، هؤلاء غيروا الوعي فيها فأصبحت غير ثوابت. هذا غياب للوعي. الوعي أن تكون عالما بنفسك وعالما بأعدائك. فمصادر هذه التلقي الفكري اللي الآن الناس فيها أثرت كثيرا، فغاب الوعي بمصالحك ومصالح دولتك ومصالح مجتمعك ومصالح أمتك. في أفراد عندهم غياب الوعي، لكن الحمد لله علية الناس وأهل الفهم والقيادة وهذا لا يغيب عنهم الوعي في ذلك، لكن يدافعون الأمور بنوع من الفهم والوعي. لكن الناس يغلبون خلاص، فصار وجود إسرائيل ضرورة، وصار وجود السلام مع إسرائيل ضرورة، حتى لو ضربتك حتى لو احتلت أرضك فهو ضرورة، وصار الدولة الفلانية هي صديقة الإسلام والمسلمين. هذا التاريخ كله عداء. كيف واحد يغيب عنه الوعي فيقلب الحقائق على نفسه وعلى من حوله بقلب الأعداء إلى أصدقاء؟ ما يمكن. الله جل وعلا يقول بخط ثابت شيء عظيم قاعد عظيم، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فإذا هناك ثوابت في الوعي يجب أن تزيد منها وتحللها. الآن يراد أن حتى هذه الثوابت في الوعي، الوعي لك ولمصالحك بمصادر جديدة تبث ذلك تغير لك أولوياتك في فهم ذلك. من المصادر مثل ما ذكرنا، نختصر، مؤسسات الإنتاج الإعلامي بأنواعها. من المصادر الحكومات. الحكومات ليست كلها نظيفة، في حكومات نظيفة رسالتها رسالة صحيحة ما تخدع، تعمل لمصلحة شعبها ومصلحة وطنها وإلى آخره، وفي حكومات لا تستغل كل شيء لخدمة أعداء الأمة. وجود مثل هذا، هذا يغيب الوعي مع كثرة التحليلات وكثرة من يدافع وكثرة إلى آخره. وجد في دول مختلفة في أفريقيا مثلا، وجد من والوا أعداءهم وقالوا هذا هو الصحيح. حتى مثلا في فكرة يقولون أن احنا نريد الاستعمار الفرنسي يرجع. لماذا؟ قال لأنه هو الذي عمر البلاد، منذ ذهب الاستعمار لم تعمر، مول ناس وصار فيه تيار كبير يعود إلى ذلك. فالحكومات أحيانا لا تهدى للصواب، فيغذون وعيا لا يخدمها، يخدم الوطن ولكن يخدم الأعداء. أيضا من مصادر التلقي الفكري في العصر الحديث كثرة الأحزاب والجماعات
على اختلافها إسلامية كان

0: أو ليبرالية أو علمانية أو بأي اتجاه كان. كثرة الجماعات والأحزاب والتيارات جعلت لكل جماعة أو حزب أو تيار جعلت له اتجاه وجعلت له قنوات وجعلت له دعم يصنع الوعي الذي يريده. فهنا رفع مستوى الوعي والتحليل والإدراك يجعلك تنتبه إلى المؤثر منها والغير مؤثر والضار وغير الضار. طيب نصل إلى أسس بناء الوعي الفكري السليم. ذكرنا لكم أني أنا من منطلق قاعدتي الدينية والعلمية والإسلامية أساس بناء الوعي أولا أن نذهب إلى الحق الذي أنزله الله جل وعلا. لا أحد أعرف بالإنسان من الله جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا أحد أعرف بأيام الله اللي هي التاريخ من الله جل وعلا، فالله جل وعلا بيّن لنا أسباب نهوض الأمم وزوالها وأسباب القوة وأسباب الضعف. لا أحد أعلم بنا بمصالحنا المسلمين من الله جل وعلا وبأعدائنا، مثل ما ذكرت لكم في الآيات والله أعلم بأعدائكم إلى آخر. لا أحد، لا أحد، لأن الوعي نهايته ما هي مصالح التي لي التي أجلبها لنفسي والمضار الذي أبعدها عن نفسي وعن مجتمعي. في القرآن هو الذي حقق ذلك. الله جل وعلا بيّن أن المجتمعات خطرها وضعفها في التفكك وقوتها في الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في الاجتماع، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني هناك قواعد للتفكير تأتي بها معك في بناء الوعي فيما ترى فيما حولك. النقطة الثانية، عدم الخوف من أنواع العلوم وأنواع المعارف. اللي يخاف يسلم لكن ما يكون واعي. نعم من خاف سلم وهذا طيب، لكن في أناس عندهم قدرة مثل صفوة من الناس في كل زمان ومكان، الله جل وعلا عطاهم قدرة وسيحاسبهم عليها، قوة ذكائية سيحاسبهم عليها، فلا بد أن يستفيدوا منها في الوعي الذي أمر الله جل وعلا به. ولذلك إذا كان عندك قدرة لا تخف من تعدد النظر الثقافي، النظر الحياتي، النظر السياسي، النظر التاريخي، لا تخف، خذه لكن بوعي. إذا دخلت وحسيت أنك أنت غير قادر انسحب، لكن إذا كان قادر وبتنفع به خذه، لأن رفع مستوى الوعي مبني على رفع المعلومات، والمعلومات بعد ذلك يأتي فيها إدراكها وتحليلها فينتج الوعي. ثالثا عدم الاستسلام لقوة ما ذكرنا من التيارات التي تؤثر على الوعي. واحد بيقول أنا كيف بحدث وعي وهذا كله علينا اللي أنت قلته وغيره، الأفلام والهذا والإعلام والمؤثرات والمراكز وإلى آخره، كيف بقدر أحدث وعي؟ لا، الحياة جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه مرتبة إنسانية عالية عالية أن تكون واعية، فلابد أن تخوض إذا كنت قادرا، ولا كما قلنا رب مبلغ أوعى من سامع. تكون واعية لكن هناك من هو أوعى منك، لكن أن تكون ساذجا بدائيا لا، ما فيه طالب جامعة وأستاذ جامعة وكذا يرضى بأن يكون ساذجا بدائيا. يعني معلوماته بسيطة وكل شيء بسيط وكل شيء عنده انطباع، ولا عنده تحليل ولا عنده قراءات ولا عنده أرقام، ولا ما تمشي الحياة كذا. لابد يكون عميقا العمق أنك ما تستسلم لهذه الخوف كلها اللي موجود، ما تستسلم لكن تقف، ما تكون متلقي، لازم تقف وتحلل وترد. ذكرت لكم من أسباب بناء الوعي في المقدمة أنك دائما لا تكن مثاليا، تعرف أنه ليس كل ممكن عقلا أنت تتخيله وينطبع في ذهنك هو ممكن فعلا، لازم يصير كذا، هذا ليس وعيا. الوعي أن تعرف ما هو الصواب وتحليله ومدى إمكانية تحويله الواقع، مدى الإمكانية، فن الممكن، الممكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مشى على الممكن، الممكن ما كان في جهاد، كان مجال دعوة، ولما انتقل إلى المدينة أتى بالممكن، الممكن في أول الأمر، الممكن كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، عشان تأليف مرحلية ممكنة مرحلية، ثم بعد ذلك خالفهم. إذن الممكن في كل مرحلة يصنع الوعي، الخيالات تقطع الوعي، لأنك دائما تحلق فوق الواقع وفوق ما يمكن فعلا. الرابع فهم المنطلقات الكبرى، دائما الأشياء عشان يكون عندك وعي فيها تفهم المنطلقات الكبرى، لماذا فعلوا ذلك، لماذا مو فعلوا كذا، شفت هذا، شفت سوى هذا، لا لماذا. السؤال الأول اللي هو في دهشة الفلسفة وفي دهشة الوعي، لا يمكن يكون عندك وعي حتى تسأل لماذا فعلوا ذلك، ليش تكون كذا، لماذا. هذه الأسئلة أجوبتها بالعمق والإدراك والذكاء والمعلومات، هذه تحول الأمر إلى وعي. إذن فهم المنطلقات الكبرى والعلل الغائية من وراء الأشياء، من المستفيد، هذا ماذا وراءه، ماذا يريدون بذلك، والأمور الكلية لمصالح الإنسان في نفسه ومصلحة مجتمعه ومصلحة دولته ومصلحة جماعته إلى آخر ذلك. أيضا من الوسائل لتحقيقها تحليل الموضوعات، تحليل، أن يكون عندك دائما تحليل للموضوعات. النقطة اللي تليها السادسة أو السابعة، البعد عن سيطرة العاطفة. الإنسان لا يخلو من سيطرة عاطفته عليه. لماذا؟ لأن العاطفة أسهل من العقل، العاطفة تعامل معها سهل، أمشي مع عاطفتي بسرعة، لكن عشان أعقل الله تعب رأسي، تعب عقلي، تعب تحليل، ما أقدر أكمل. لا، الوعي يحتاج إلى عمق، والعمق يحتاج إلى تعود، والتعود لابد يكون مع صبر. لذلك أول ما يقطع قوة العقل ترى المقاطع القصيرة اللي تشوفونها الكثيرة، هذه بسرعة بسرعة بسرعة، اللي في الوسائل المختلفة تشوف مقاطع في الريل، هذه تقطع العقل، ما عاد يتحمل أنه يغيص أكثر من 5 دقائق، ما عاد يقدر يقف. الوعي لا يمكن أن يكون مع الملل وضعف العقل وضعف الصبر، لا يمكن. تكون واعيا لابد تبعد عن هذه الأشياء، تأخذ منها قدر الحاجة، لكن إدمان عليها هذا يبعد الوعي، تكون إنسانا متلقيا بحتا، بدائيا، انطباعيا، غير متعمق وغير واعي. إذن لا سيطرة للعاطفة، ولابد من إعمال التركيز وتعويد التركيز العقل والقدرة على التحليل، قدرة دائما على التحليل. الأخير تدبر القرآن. أنا بتجربتي تدبر القرآن، تأمل، الوقوف عند بعض الآيات والنظر فيها وتحليلها وقراءة كلام أهل العلم والتفسير ثم الرجوع إليها وتحليلها والصبر على ذلك، هذا يعطيك عمق توعوي قوي، ليس في فهم الدين فحسب، لكن في رياضة العقل لفهم غيرها أيضا. العقل يحتاج رياضة، تعمق في تعليلات القرآن وما فيه هذا يعطيك قدرة على غيرها. فالقرآن وسيلة عظيمة من وسائل إحداث الوعي، الوعي الديني، وأيضا إحداث الوعي، يعني المرونة على الوعي في العقل والذهن حتى تأتيه في غيره ويمشي معك في أي موضوع من الموضوعات. آخر نقطة له دور المؤسسات في بناء الوعي، ونعم المؤسسات الواعية تنتج وعيا، والمؤسسات الباردة تنتج معرفة. المؤسسات الواعية تنتج وعيا لأنها واعية، لابد أن يكون لها تأثير بالوعي. أما المؤسسات الباردة تنتج معرفة، معرفة أخذوا معارف، أخذوا معلومات، نجحوا وإلى آخره، لكن الوعي في الحياة هذا يحتاج إلى مؤسسات واعية. ولذلك أنا أشكر كل مؤسسة تعليمية من جامعات أو غيرها عندها عناية بالوعي الفكري في منظومتها، وما إنشاء وحدات التوعية الفكرية إلا ركيزة في تنشيط هذا المجال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان التوعية الفكرية وتحديات العصر، ألقاها فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه
1: صلوا عليه
0: صلوا عليه.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

يخبر الله تعالى عن هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم ولجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين الله رحمته ولطفه: ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها، ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا واجعل عاقبتنا رشداً.

0: بين الله عز وجل أنه ألقى على هؤلاء الفتية النوم حين دخلوا إلى الكهف فضرب على آذانهم ولم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا، فناموا سنين كثيرة، ثم بعثهم الله عز وجل من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه كما سيأتي تفصيله. ولهذا قال تعالى: ثم بعثنا هؤلاء الفتية لينظر عبادي أي المختلفين فيهم أصوب، في تقدير مبلغ مكثهم في كهفهم.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق

هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر الله تعالى أن أهل الكهف كانوا شبابا، فألهمهم رشدهم واعترفوا له بالوحدانية وزادهم هدى، والشباب أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: ثم أخبر الله عز وجل أنه صبر هؤلاء الفتية على مخالفة قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد، فإنهم لما علم قومهم بهم وشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلهًا،

دون الله آلهة، فهل أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا؟ بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك.

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: لما دعا هؤلاء الفتية ملكهم إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهدى.

0: جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها، لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما وقع عزم هؤلاء الفتية على الهرب من قومهم، واختار الله تعالى لهم ذلك، قال: وإذا خالفتم قومكم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم، فأووا إلى الكهف يبسط ربكم عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم أمراً ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا إلى الكهف فأووا إليه، ففقدهم قومهم وتطلبهم الملك فلم يظفر بهم، وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
1: لطائف قرآنية.

0: دلت هذه الآية على أن من صفات إسماعيل نبي الله الكريم عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان عند الله مرضية. هذه الآية فيها عدة قضايا. أولاً، هذه الآية تدل على أن البيوت تحتاج إلى تعاهد، حتى بيوت الأنبياء وحتى أسر الأنبياء، وكذلك الدعاة والصالحين والمصلحين يحتاجون أيضاً إلى تعاهد بيوتهم. ثانياً، هذه الآية قال الله فيها وكان يأمر، ويأمر فعل مضارع يدل على التكرار، وذلك يدل على حاجة البيوت إلى تكرار الأوامر وتعاهد الصلاة. ثالثاً، دلت هذه الآية على تخصيص الصلاة من بين الأشياء التي يتعاهدها المربي، وذلك لأهمية الصلاة في حفظ البيت وأهمية الصلاة في حفظ الأسرة، ولهذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مع أن إسماعيل كان يأمر أهله بأمور الخير جميعا، لكن الصلاة تحديدا لأثرها على الأسرة. رابعا، هذه الآية دلت على أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاة، والزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل تحتمل أن تكون الزكاة الشرعية المعروفة وهي دفع مال مخصوص، وتحتمل أن تكون زكاة النفس، فإسماعيل كان على قول يتعاهد أهله أيضا بزكاة النفس وطهارة البيت وطهارة العائلة والعفة والثبات والحياء والبعد عن الذنوب وعمل الصالحات، وأن يكون لهم نصيب من الورد ومن ذكر الله، هذا كله هو الزكاة. خامساً، دلت هذه الآية على ارتباط رضا الله عن العبد بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. لما أمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة وتعاهد بيته جعله الله مرضياً عنده سبحانه وتعالى.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم تربة 88.6،
2: 88.6
1: الخرمة 91.2،
2: 91.2
1: القنفذة 88،
2: 88
1: رنية 92.2،
2: 92.2
1: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: بينات.

0: بينات
1: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة.
0: بينات
2: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال، واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك،
وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك واتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وارزقنا الرضا بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا

أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل وأتموا الصف الأول فالأول.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسننا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.

هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الروم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الروم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات.

0: آت بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: كبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير، الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة التي تأتيكم صحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
2: وأنت أخي، أهلا ومرحبا بك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا هذا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله معالي الشيخ. أبدأ بهذا السؤال بعثت به المستمعة، تقول: أنا رسامة رقمية، هل يجوز لي رسم الشخصيات الكرتونية الخيالية؟ أبدت هنا مثالا، تقول: مثل برتقالة لها أرجل مثلا. أيضا تسأل عن رسم الأنمي مع طمس الملامح وإبقاء الفم فقط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال أختنا هذا من الرسم الذي يجوز، لأنها لا ترسم شخصيات حقيقية. رب العالمين يقول يوم القيامة للرسامين: أحيوا ما خلقتم. وهذه لا تخلق، خيال، كلها خيال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصوير قال في العلة: يضاهئون خلق الله، أي يشابهون خلق الله. وهذه الإنمي ذي البرتقالة التي لها أرجل وتحكي وتتكلم، هذه لم نعهدها في خلق الله تعالى، وإنما هذه حركات يعملونها خيالية مع حركات كرتونية. فالذي أراه أنها يعني جائزة وليست من التصوير المذموم.
1: نعم، حسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يقول: في الحج تم توزيع حصى الجمار على الحجاج في غرفهم، هل يجوز الرمي بها مع احتمال أنها استخدمت من قبل؟
2: الاحتمالات هذه لو فتحنا لها أبواب ما عملنا، ولذلك أنت لا تعلم أنه رمي بها، وهذا كاف في أنه يجوز الرمي بها. وتوفير الحصى في رمي الجمار نعمة من الله تعالى توفرت في هذا العصر، ووجدت أظن الآن مصانع تصنع مثل هذا الأمر وتعلمه، ويأتي الحاج يأخذ يعني 70 حصى على اعتبار أنه سيكمل المناسك كاملة من غير التعجل، فهذا شيء طيب. ولكن فيه أسئلة تردنا بالمناسبة، بعضهم يقول: أنا أخذت الحصى وبقي معي بقية ورجعت بالرياض، ماذا أعمل؟ هل أرجع المكة؟ لا يا أخي، المكة مملوءة بالجبال والحصى، ولا ندري الآن هذا الحصى الذي يؤخذ ويعمل من هذه الحجارة التي هي بالوزن الشرعي يعني مناسبة للحجم الشرعي الذي يندب أن يفعل مثله في رمي الجمار. هذه الحجارة هل يلزم أنها تؤخذ من مكة؟ لا يلزم. والجبال الآن مملوءة، والناس الآن يشتغلون في نحت الجبال، للطرق وللبناء ولغير ذلك، فأي حجر أخذه الإنسان فإنه يكفيه في رمي الجمار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، المستمع الكريم يسأل عن صيام يوم عاشوراء منفردا، هل يجوز أم لابد من صوم يوم قبله أو بعده؟
2: يوم عاشوراء من الأيام التي شرع الإسلام صيامها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود وهم أهل دين سابق يصومونه ويقولون إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، ونحن نعلم قصتهم لما هربوا من فرعون وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، وقال طائفة من أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فلما قربوا وأصبحوا قريب التناول من قوم موسى أمر الله تعالى موسى أن يحرك معجزته وهي العصا، فقال اضرب بها البحر، فضرب البحر فانفجر طرقا 12 طرق، كل سبط من الأسباط له طريق يابس في البحر يمشي هو وقومه فيه، والأمواج ثبت كأنها جبال تحف بهذه الطرق، فلما جاء فرعون وقومه ووجدوا البحر قد أجراه الله تعالى لموسى طرقا يابسة، قال فرعون متكبرا معاندا سندخل معهم وندركهم في البحر ونقتلهم، فالله تعالى قد أمضى ما أراد، فلما انتهى موسى ومن معه إلى الساحل اليابس كان فرعون ومن معه قد اكتملوا في البحر في الأرض اليابسة في البحر التي أيبسها الله، فأمر الله تعالى البحر أن يعود إلى هيئته، وابتلع فرعون وقومه، ولما أدركه الغرق أصبح يصيح آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن، لأن من سنة الله الكونية أنه إذا نزل العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأطبق البحر عليهم وهلكوا كلهم، فكان موسى وقومه يصومون هذا اليوم شكرا لله تعالى، وصامه أتباعهم من بعدهم، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للصحابة نحن أولى بموسى منهم، لأن المسلمين يوالون جميع الأنبياء ويقرؤون هذه الآية كل ليلة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم يؤمنون بموسى ويشهدون أنه رسول حق ويعطونه ما يستحق صلى الله عليه وسلم من الإكرام الذي نوه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأمر المسلمين أن يصوموه، وكان ذلك في السنة الأولى وصار صيامه واجبا، ثم إنه في السنة الثانية أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه وأمته الشهر رمضان، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون، وأصبح صيام عاشوراء بعد ذلك سنة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، فقال في الحديث أن من صام يوم عاشوراء كفر الله عنه أعمال السنة الماضية. عرفة يكفر الله عنه صيام الماضية واللاحقة، ومحرم يكفر الله عنه صيام السنة الماضية. أما هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ نعم، يجوز صيام يوم عاشوراء وحده، ويجوز أن يضاف إليه يوم لمخالفة الأمم السابقة، ويكون هذا اليوم هو اليوم التاسع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فإن فاته التاسع فليصوم اليوم الحادي عشر. ويرى بعض العلماء أنه لو صام ثلاثة أيام من كل شهر التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر، لأن ثلاثة أيام من كل شهر معناها طول السنة، إذا كان الإنسان يصوم من كل شهر طول السنة يكتب له صيام شهر، لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا يصوم ثلاثة أيام مضروبة في عشرة تعادل 30 يوما. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت الكريمة تسأل تقول ابني تارك للصلاة، هل تجزئ الأضحية إذا ذبحها هو وهي عني ومن مالي الخاص بنيتي أن تكون عني وعنه؟
2: نعم، الأضحية ذبحها جائز، لأن ابنك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي الغالب أنه يتركها تكاسلا، يترك الصلاة تكاسلا، فذبيحته حلال، لكنك لو كلفت بالذبح غيره كان ذلك أولى، حتى أيضا هو يشعر بأن ترك الصلاة منعت الناس أن يأكلوا ذبيحته، لعل في ذلك أدبا له.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ يسأل يقول إذا تصدقت بصدقة هل يجوز لي أن أنوي بها نيات كثيرة، كان أدعو بصلاح أولادي وتفريج كربي وغيرها في نفس هذه الصدقة؟
2: إذا تصدق الإنسان بصدقة فهي قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يدعو بعد هذه القربة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ثم يدعو بما يريد، ولعل الله تعالى أن يقبل دعاءه فيما دعا به أو ينقله إلى عمل آخر هو أصلح له مما دعا به، فإن الله تعالى قد ضمن الإجابة في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد ضمن الإجابة إذا سلمت من الموانع. فالإنسان إذا لم يكن أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ولم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يقبل دعاءه، ولكنه إما أن يستجيب له فيما دعا به، هذا رقم واحد، أو يجعله الله تعالى في خير مما دعا به، يعني يختار له الله تعالى أحسن مما دعا به، أو يصرف عنه من الشر أكثر مما دعا به. نعم،
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السؤال في الآية الكريمة في قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، المستمع هنا يسأل عن ما المقصود بالفتنة في هذه الآية؟
2: الفتنة هي حمل الناس على الشرك بالله وصد المؤمنين عن دينهم وإجبارهم على الارتداد عنه بالتعذيب والاضطهاد. وهذا شيء كان يفعله المشركون في مكة، كانوا يؤذون ضعفة المؤمنين، فكان منهم خباب بن الأرت وبلال، وكان منهم الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم ممن كانوا مستضعفين في مكة، وكانوا يؤذونهم ويصدونهم عن سبيل الله. ولهذا قال الله تعالى في أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهؤلاء من أشد الكفار، لأنهم لم يكتفوا بالكفر هم، بل أيضا منعوا الناس من الدين وحملوهم على الكفر، نسأل الله تعالى السلامة. وبعض الناس يفهم من هذه الآية أن الفتنة هي إشعال العداوة والبغضاء والغيبة. صحيح أن هذه فتنة، لكن الفتنة الكبيرة التي هي أشد من القتل هي الشرك. أما هذه فهي نوع فتنة وإشعال شيء لا يريد الله تعالى له أن يقع في المجتمع، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه فتنة يزرعها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال، يقول فيها السائل: هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم ويعيشون على الكفاف؟
2: كل إنسان دخله لا يكفيه تحل له الزكاة، ويجوز له أن يأخذ منها ما يوصله إلى حد الكفاية، ولا يجوز لغني أن يمد يده للزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فالذين يأخذونه وهم أغنياء لا تزيدهم إلا شحا وجوعا. فعلى المسلم إخوتي في الله أن يترفع عن مشاركة الفقراء فيما جعله الله لهم، عندما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومن معهم في هذه الآية. فلا يجوز لمسلم أغناه الله حالا أو بصناعة دائمة أن يقدم نفسه مع الفقراء والمساكين ويعيش على أوساق الناس، وهي الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان من بني هاشم: أرادوا أن يكون لهم من الصدقة شيء بالعمل فيها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها أوساق الناس وأنها لا تحل لآل محمد، فهي أيضا لا تحل للأغنياء الذين من الله تعالى عليهم فرزقهم من واسع فضله، والله ذو الفضل العظيم.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضوية كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
2: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يقبل منا ما اجتهدنا في تقديمه لإخواننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح وأن يزيدنا من فضله. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، وأذكر بالرقم الذي نستقبل عليه استفساراتكم من خلال الواتساب 0534 700 700. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكمل الهدي.
1: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محايل عسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي صاد والزمر.

آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.

قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي صاد والزمر.
1: سوانح تدبرية.
2: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من أعظم العلوم القرآنية علم الأمثال، وتتجلى أهميته فيما تمتلكه الأمثال من قدرة مؤثرة في النفس البشرية وانفعالها من خلال البراعة في التصوير والقدرة على التشخيص وقوة الحركة ونقل الصورة من الفكر المجرد إلى الحس المشاهد المتحرك، وهذا أدعى إلى إيقاظ همم المخاطب وبعث كوامن نفسه واستنهاض أحاسيسه ومشاعره ووجداناته للإقبال نحو تحقيق غرض التمثيل وغاياته. ولهذا وذاك امتن الله تعالى علينا بقوله وضربنا لكم الأمثال، وسمي مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا، أي شاخص فيتأسى به ويتعظ. وتلك الأمثال نضربها للناس، في ضرب المثل دلالة عقدية وتربوية واجتماعية واقتصادية عظيمة، فلا يزال المثل قائما في عقل المؤمن وقلبه. والله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس، من أحسن الأمثال وأدلها على عظمة التوحيد ودلالة الفطرة عليه وبطلان الشرك وخسارة المشركين قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع، فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله هم في الحقيقة أضعف منهم، كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات اتخذت بيتا وهو من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا، وكذلك من اتخذ من دون الله أولياء فإنهم ضعفاء وازدادوا باتخاذهم ضعفا إلى ضعفهم. وتلك الأمثال نضربها للناس، من الأمثلة القرآنية ذات العظة والعبر ما ضربه الله مثلا لإنفاق الكافرين، قال جل وعلا مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهذا بيان لحقيقة أعمال الكافرين وأن أعمالهم لا تعدل في ميزان الله شيئا، وهذا الإنفاق بوجوهه كافة لا طائل منه في ميزان العدل الإلهي. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الأمثلة القرآنية العظيمة والتي تقرر مسألة عقدية مصيرية وهي قضية البعث يوم القيامة، والتي ينكرها الملحدون والطبيعيون والفلاسفة والمشركون، فساقها الله جل وعلا بصورة مادية مفحمة مقنعة، فقال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد جاء رجل من منكر البعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه العاص بن وائل وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء ويقول يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا دليل ومثل عقلي منطقي، فالذي خلقنا من نطفة لم تكن أصلا شيئا قادر على الإعادة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال في القرآن أسلوب مؤثر يأخذ بمجامع القلوب ويهز النفوس، يقرب الحقائق إلى الأذهان، ومن أعظم أهدافه تعرية الباطل وتزييفه وفضح مواقفه واستخلاص سنن الله تعالى في الكون والحياة والإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين
3: تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
5: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
6: شرح كتاب التوحيد.
7: شرح كتاب التوحيد.
8: شرح كتاب التوحيد.
7: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
6: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
11: مجالس العقيدة.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
11: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العقيدة. ويسعدني أن أرحب بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا كريم. أحسن الله إليكم، انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن الكتب الإلهية السابقة، وهذا أوان الكلام عن القرآن الكريم، فماذا لدينا فيما يتعلق به؟
2: ماذا يمكن أن نتكلم عن هذا الكتاب العظيم؟ القرآن العظيم هو الكتاب الحكيم الذي أوحاه الله إلى رسوله الكريم الرؤوف الرحيم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أعظم كتب رب العالمين، كان للعالمين نذيرا، لم يجعل له عوجا، هدى للمتقين، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم هو المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، نسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم الدين، فهو باق غضا لم يشب، محضا ما دخله شيء من التبديل والتحريف، بحمد الله.
3: أحسن الله عليكم شيخنا، بأي شيء يختلف القرآن عن الكتب التي سبقت؟
2: القرآن يختلف عما سبقه من الكتب من جهات عدة، فهو أعظمها إعجازا ولا شك، لكنني أنبه على أمرين. الأول أن تلك الكتب لم يتكفل الله سبحانه بحفظها بخلاف القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تكفل سبحانه بحفظه، فله اليوم أكثر من 1400 عام وهو محض غض كأنما أنزل اليوم. أما الكتب السابقة فالله جل وعلا قد أوكل حفظها إلى أهلها، كما قال سبحانه عن أهل الكتاب: بما استحفظوا من كتاب الله. فأخبر سبحانه أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، أي استودعوه وطلب منهم حفظه، فهل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أم ضيعوه؟ قد بين سبحانه في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمدا، قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله: تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وقوله: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فالنتيجة أن الكتب السابقة حرفت وبدلت، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفا واحدا بل حركة فأبدلها بغيرها، أو زاد فيه حرفا أو نقص فيه آخر، لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. فهذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن القرآن ناسخ وتلك منسوخة، وهذا من العلم المعلوم من الدين بالضرورة، أن القرآن ناسخ لكل ما قبله من الكتب، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
4: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله ومهيمنا عليه؟
2: في توضيح معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة كلام حسن لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، أسوقه لك ملخصة. قال رحمه الله: فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب، ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه رتبة، إلى أن قال: قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة المؤتمن، وقال الخليل: الرقيب الحافظ، وقال الخطابي: المهيمن الشهيد، قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له، إلى أن قال: وهكذا القرآن، فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر، وزاد ذلك بيانا وتفصيلا، وبين الأدلة والبراهين على ذلك، وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين، وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم، ثم استفاض إلى أن قال: فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هيمنة القرآن على الكتب التي تقدمته تظهر من أربع جهات. أولا، أن القرآن مصدق لتلك الكتب كما بين سبحانه مصدقا لما بين يديه. ثانيا، أن هذا القرآن شاهد بتحريف ما حرف من تلك الكتب، فإذا ما عرض ما في تلك الكتب على القرآن تبين تحريف كثير مما فيها. وصدق الله، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثالثا، من هيمنة القرآن أنه شاهد بإقرار حكم الله الذي هو فيها، ومن ذلك آية الرجم كما ثبت هذا في الصحيحين في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أنه ناسخ لكل ما سبقه، ولذا فلا ينجو عبد بعد البعثة المحمدية وهو يتبع غير القرآن. يقول سبحانه مخاطبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا القرآن هو الذي أمرنا بتلاوته وباعتقاد ما فيه وبالعمل بما جاء فيه. إذن نلخص هيمنة القرآن بالكلمة الحسنة التي ختم بها ابن تيمية كلامه السابق: فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات.
3: شيخنا حفظكم الله، لو بسطنا القول بعض الشيء في موضوع حفظ القرآن،
2: لا ريب أن الله سبحانه قد تكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين كما تقدم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرأ جمهور القراء كلمة محفوظ بالجر في لوح محفوظ، وقرأ نافع رحمه الله بضمها في لوح محفوظ، فصارت هذه الكلمة نعتا ثانيا للقرآن، فهو مجيد محفوظ. والقرآن محفوظ من ثلاث جهات: أولا، أنه محفوظ من التلاشي والضياع، فالله تعالى قد تكفل بحفظه فلم يضع ولم يتلاشى ولا شيء منه بحمد الله. ثم هو محفوظ ثانيا من إلقاء الشياطين، فعندما كان ينزل القرآن حفظ الله سبحانه هذا القرآن، فلم يكن يلقى فيه من قبل الشيطان ويلبس، فلم يختلط بوحي الله شيء البتة. قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم. وقال سبحانه: إنهم عن السمع لمعزولون. ومعنى قوله إنهم عن السمع لمعزولون أي أنهم في معزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء مليت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هو محفوظ ثالثا من التبديل بالزيادة أو النقصان أو التحريف. قرآن عظيم محفوظ حفظه الجم الغفير من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع منه، بلغوا درجة التواتر فأكثر، ثم لم يزل يسمعه المتأخر من المتقدم إلى هذا اليوم، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه. ومهما رام شيطان من شياطين الإنس أو الجن أن يزيد فيه أو ينقص أو يغير أو يحرف، فإنه لا يمكن أن يثبت شيء من ذلك، بل لابد أن يتبين هذا الضلال على سبيل العجلة والسرعة. طفل صغير من أطفال المسلمين يمكن أن يكتشف أي شيء من هذا التبديل في كتاب الله، أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا من حفظ الله تعالى لهذا القرآن، وهذا آية أيضا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة واضحة لأولي الألباب أن هذا الوحي إنما هو كلام رب العالمين سبحانه، ولو كان قول البشر وليس قول ربهم لما حفظ هذا الحفظ بهذه الدقة العجيبة. لا أقول إن الآيات محفوظة فحسب، بل ولا الكلمات، إنما الحركات محفوظة. لا يمكن للإنسان يسب، بل ولا الكلمات، إنما الحركات محفوظة. لا يمكن للإنسان أن يغير حركة واحدة فقط من كتاب الله سبحانه، أليس كذلك؟ يعني تخيل معي، لو قرأ إمام آية الملك مثلا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فأخطأ وقرأها ذلولا مثلا، كم مسلما سيرد عليه في أي مسجد من مساجد المسلمين؟ كثير. إذن أي حفظ كهذا الحفظ؟
4: أحسن الله إليكم شيخنا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة النصيحة لكتابه، فكيف تكون؟
2: أحسنت يا دكتور. كتاب الله سبحانه الذي هو القرآن الواجب فيه على أهل الإيمان النصح. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله.

0: ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لكتاب الله هو القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح.
1: خلاصة مهمة شيخنا الفاضل، القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح.
0: النصح في اللغة هو الخلوص والنقاء. إذن إذا قمت بحق كتاب الله سبحانه عليك قياما سالما خالصا من كل قادح، هنا تكون ناصحا لكتاب الله.
2: وما هو هذا الحق؟
0: هذا الحق يتضمن ثلاثة أمور. أولا التصديق بكل ما جاء فيه، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن كذب بآية بل بكلمة بل بحرف من كتاب الله فإنه كافر باتفاق المسلمين كما تقدم آنفا. ثانيا العمل بما جاء فيه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثالثا تعظيمه وإجلاله، هذا الكتاب محل التعظيم والإجلال والتقدير والاحترام، ولذا أجمع المسلمون على أن من أهان المصحف كأن يدوسه بقدمه أو يرميه في الخلاء أو دورة المياه أو يكتبه بالدم أو يبول عليه أنه كافر بالله عز وجل، ودون ذلك مراتب تصل إلى درجة التحريم أو تصل إلى درجة الكراهة. والناظر في كلام العلماء في هذا المقام يجد العجب من عظيم إجلالهم واحترامهم لكتاب الله سبحانه.
1: أحسن الله عليكم، لو سقت لنا بعض التصرفات التي لا تليق مع المصحف لتنبه لها.
0: سبق معنا في حلقة ماضية كان موضوعها إن كنتم تذكرون تعظيم الله تعالى، سبق ذكر بعض الصور التي لا تنبغي في التعامل مع المصحف، ولا بأس من التذكير بشيء من ذلك. من الصور التي ينبغي التنبيه عليها ما نص عليه جمع من الفقهاء من فعل مكروه لا يليق، وهو أن بعض الناس إذا كان يقلب صفحات القرآن بل إصبعه بريقه، هذا لا يليق، وفيه من تعريض صفحاته للاهتراء والاتساخ ما لا يخفى. من التصرفات القبيحة أنه عند وضعه في مكانه يطرح بعنف، أو يترك على الأرض، أو يتخطى بالرجل، أو يروح به، أو يتكأ عليه، أو يتناول بالاحترام، أو توضع النظارة أو القلم عليه، أو تمد الرجل إليه، وربما أشار به بعضهم يا فلان، وربما ضرب على ظهر من بجواره بالمصحف لينبهه. ورأيت بعضهم إذا أراد أن يكتب شيئا وليس عنده شيء يتكئ عليه وضع الورقة على المصحف وبدأ يكتب. القرآن ما نزل لكي يستعمل ويستخدم، القرآن نزل ليعظم ويجل ويعتقد ما فيه ويهتدى بنوره ويمتثل ما جاء فيه. أما استخدامه واستعماله فليس هذا من الأدب معه، ولا بد أن نتأدب معه، وهذا من النصح لكتاب الله سبحانه.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، لعل من أسباب الخطأ الذي يقع في التعامل مع القرآن ضعف الإيمان، إضافة إلى الجهل، الجهل بالأحكام الشرعية والجهل بعظمة القرآن، ألا توافقوني على هذا؟
0: أحسنت يا أبا سعد، وافقك فيما ذكرت، فضعف الإيمان والجهل بالأحكام الشرعية من أسباب هذا التساهل القبيح الذي يقع من بعض الناس، إضافة إلى الجهل بعظمته، فالجهل بعظمته سبب لضعف تعظيمه بل وهجره. فكثير من الناس هجر القرآن قراءة وتدبرا لأنهم ما عرفوا عظمته ولا قدره العلي، فاتخذوه مهجورا. ولو صلحت قلوبنا واستيقنا عظمته لأكببنا عليه قراءة وتدبرا ولم نشبع منه. قال عثمان رضي الله عنه كما في الحلية لأبي نعيم: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. وصدق رضي الله عنه، وهل يشبع محب من كلام أحب محبوب إليه؟ هذا كلام الله، والله تعالى نبه على شرفه وفضله بقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهو علي، أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. حكيم، أي محكم بريء من اللبس والزيغ، كما أنه حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان.
1: أحسن الله عليكم شيخنا، ولعل مما يستحث النفس على اعتقاد عظمته ومن ثم تعظيمه معرفة أوجه إعجازه.
0: صحيح يا أبا عبد الله، معرفة أوجه إعجاز القرآن سبب لاعتقاد عظمته وسبب لتعظيمه، وقد أفضنا الكلام في هذا إن كنتم تذكرون في حلقة ماضية حين تحدثنا عن براهين نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر هناك 21 وجها تبين إعجازه، وما هي إلا زهرة من بستان واسع.
2: من المعلوم شيخنا أحسن الله إليكم أن ثمة عقائد باطلة قد قررها طوائف من أهل البدع في القرآن، فلو نبهتم على مختصر مركز للاعتقاد الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم.
0: معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم يمكن تلخيصه في 4 مسائل. أولا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قد توارد على هذه الجملة السلف قاطبة من لدن الصحابة ثم أئمة الهدى وإلى يومنا هذا، والآثار في هذا عنهم كثيرة. القرآن كلام الله أي من كلام الله، فالله تكلم به حقيقة. منزل لأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، وقد نزل به جبريل من عنده سبحانه حيث سمعه منه، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل من الله لا من غيره، غير مخلوق. لما كان القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته وليس شيء من صفات الله مخلوقة، كان القرآن غير مخلوق. منه بدأ يعني ابتداء هذا القرآن كان من الله سبحانه، فهو الذي ابتدأ الكلام بهذا القرآن. أو بدأ، منه بدأ بمعنى ظهر من البدو وهو الظهور، فالقرآن خرج من الله وبدأ من الله، فلم يكن بدوه من غير الله سبحانه، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة. قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي ليس من غيره، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك، من ربك لا من غيره. إذن القرآن نزل من عند الله، فهو الذي تكلم به، وابتداؤه وظهوره إنما كان منه سبحانه لا من غيره، لم يكن شيئا مخلوقا في اللوح المحفوظ. ثم جاء جبريل عليه السلام فنقل ما فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول هذا أهل البدع، ليس الأمر كذلك. وأما قولنا وإليه يعود، فمعنى إليه يعود إما أن يقال أي إلى الله يعود حكمه وإلى الله يعود وصفه، فهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة، فلا فرق في المعنى بين منه بدأ وإليه يعود، إنما هذا من باب تأكيد المعنى. أو يكون المراد إليه يعود في آخر الزمان، حيث يرفع هذا القرآن فيعود إلى الله سبحانه. وقد أخرج ابن ماجه من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وعند الدارمي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. فقيل له: كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وكلا المعنيين على كل حال حق. المسألة الثانية أن القرآن حيث تصرف فإنه كلام الله، وهذا مما نستفيده من كونه من الله جل وعلا بدأ، فإذا كان ابتداؤه أو بدوه من الله فهو كلامه حيث تصرف وعلى أي وجه كان، فلا يخرج عن كونه كلام الله. فإذا تلي فإنه كلام الله، وإذا سمع فإنه كلام الله، وإذا حفظ فإنه كلام الله، وإذا كتب فإنه كلام الله. إذا سمع السامع الكلام المدون بين دفتي المصحف فإنه قد سمع كلام الله، فالمسموع كلام الله. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا تلي فالمتلو كلام الله، وإذا كتب في المصاحف أو الألواح فالمكتوب كلام الله، وإذا حفظ في الصدور فالمحفوظ كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن القرآن محفوظا كان أو مكتوبا أو متلوا أو مسموع، فإنه لا يخرج على كل حال عن أن يكون كلام الله عز وجل. المسألة الثالثة: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري.
1: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذه قاعدة مهمة وكأنها متممة للمسألة التي قبلها.
0: نعم، فنحن نعتقد أن هذا الكلام الذي يتلى ويسمع إنما هو كلام الله عز وجل، أما الصوت المسموع فإنه صوت القارئ، وهذا فيه دفع لتلبيس يلبس به من يلبس من أهل البدع حينما يقولون كيف يكون القرآن كلام الله وكلامه صفة له مع أن الإنسان هو الذي يتكلم به، فهل سيكون الإنسان حينما يتلو كلام الله متصفا بصفة من صفاته؟ فنقول هذا من أبطل الباطل، وكل عاقل يدرك بطلان ذلك. فالقاعدة في هذا عند العقلاء: الكلام عند الإطلاق يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. ولذا إذا سمعت مني يا أبا عبد الله هذا البيت: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، هل ستقول هذا كلام صالح لأنني أنا الذي تلفظت به، أم ستقول هذا كلام المتنبي؟ إذا سمعتني أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه، أم سيقال هذا كلام صالح لأنه هو الذي تكلم به الآن؟ الجواب: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا حاكيا. إذن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. فإذا تلا الإنسان كتاب الله فالمتلو كلام الله، والصوت مخلوق، والشفتان اللتان تحركتا بهذا الكلام مخلوقة، واللسان مخلوق، والإنسان بكل ما فيه مخلوق. وإذا كتب القرآن في المصحف فالمكتوب كلام الله، والورق مخلوق، والمداد مخلوق. إذن لابد أن تكون على بصيرة بمعرفة المذهب الحق الذي هو بين طرفي ضلالة. الأمر الرابع: أن القرآن قد سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، فلا واسطة بين جبريل ورب العزة سبحانه، ولا واسطة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف والمحفوظ في صدور المسلمين قد سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة، ثم إنه نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، فسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام بلا واسطة، ثم سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر يتسلسل في هذه الأمة إلى يومنا هذا. التنبيه على هذا يتضح لك به بطلان قول من قال إن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله، إنما أخذه إما من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة،
2: وهذا مع الأسف منتشر.
0: نعم يا دكتور، ونقول إن هذا غير صحيح، إنما هذا القرآن كان ينزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل به جبريل بهذه الآيات المعينة بعد أن يكون سمعها من الله سبحانه، وهكذا في جميع القرآن نزل منجما آيات تلو آيات، وكل تلك الآيات كان يسمعها جبريل من لدن ربنا تبارك وتعالى، ثم ينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغها عليه الصلاة والسلام هذه الأمة.
1: أحسن الله إليكم. إذن لا منافاة بين كون جبريل عليه السلام سمع كلام الله وبين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ.
0: نعم، لا منافاة بين كون الله سبحانه قد تكلم بهذا القرآن وأن جبريل سمعه منه، وبين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ أو أنه نزل جملة إلى بيت العزة، لا تعارض بين هذا وهذا وهذا. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو يعلم سبحانه بما سيكون مما يفعله هو أو يفعله خلقه، فكتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به منجما، وأنزله لما شاء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والله على كل شيء قدير. إذن لا تعارض بين ما سبق، وحذاري من تلبيس المبتدعة.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من توجيه نختم به حلقتنا يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم ولا سيما من جهة تدبره؟
0: الكلام في العناية بالقرآن كلام كثير، ينبغي أن يعتني الإنسان بالقرآن، فما أجله من كتاب وما أعظمه. صدق الله في وصفه: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النور والظلمة. كثير من الناس مع الأسف أعرضوا عن كتاب الله وما جعلوه محل تدبرهم وتأملهم، ولم يقرؤوه بهدوء، فيسائلون أنفسهم ماذا يريد الله سبحانه بهذا الكلام، لم يطلبوا شفاء قلوبهم وصلاح عقولهم به. ربما يقرؤونه طلبا للأجر والبركة، وهذا خير، لكن فاتهم ما هو أعظم وأهم، وهو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، التدبر. التفكر، التأمل، فكم فاتهم من الخير. ولذا من جعل حظه من هذا الكتاب العظيم التدبر، والله إنه سيكون له فرقانا، وستزول عنه كثير من الإشكالات، لأن عنده بصيرة وفرقانا. قد أصبح الحق جليا بين ناظريه، وأصبح الباطل جليا بين ناظريه. أما الإعراض عن كتاب الله وعن تأمله وتدبره، فهذا والله من الأمر المؤسف. عجيب أن يقرأ مسلم كتاب الله لكن لا يتحرك في قلبه شيء يدعوه إلى أن يتأمل وأن يعرف ماذا أراد الله بهذا الكلام. ربما يقرأ 50 سنة سورة الفلق وما يدري معنى فلق، غاسق، وقب. والأسوأ أنه ما حدث نفسه يوما أن يعرف. هذا تقصير. هذه علامة على عدم القيام بحق القرآن. إياك أن يغيب عن ذهنك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. العناية بكتاب الله شأنها شأن عظيم، هي من أوجب الواجبات. أنت خلقت ووجدت في هذه الحياة لأجل أن تعتني بالقرآن والسنة، وأن تفهم ما فيهما، ثم تعتقد وتعمل. هذا أهم هدف لك في هذه الحياة، فكيف تغفل عنه وكيف تهمله؟ أليس هذا خذلانا وحرمانا؟ نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. اسمع نصيحة محب: اعكف على القرآن قراءة وتدبرا، وجرد حينها قصدك برادة الخير والعلم والنور منه، وستغمرك بفضل الله حينها من نفحات السعادة ما يجعلك تتنعم بجنة الدنيا قبل الآخرة. إن أبواب ما في القرآن من العلم والإيمان لا تفتح إلا لمن يقرأه مريدا للخير. وكلما أعطيت نفسك حظها من تدبر القرآن بتجرد ورغبة في الخير، غمرتك نفحاته. وهذا من عجيب شأن القرآن، هو كلام واحد، ومع ذلك فإنه سبب لهداية قوم وسبب تعاسة لآخرين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وصدق ربنا إذ قال: وإنه لكتاب عزيز. فمن عزته أنه لا ينال ما فيه من الخير إلا من يقبل عليه متواضعا مريدا للحق، فهناك تتفجر له ينابيع العلم والهدى والإيمان. أما الذي شمخ بأنفه واستكبر وأعرض، فإنه لا يزداد به إلا عمى جزاء وفاقا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة، من سورة الفتح وحتى سورة الطور.

رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الفتح وحتى سورة الطور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من ذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نحييكم في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي، الذي سيتولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عمر.
11: حياكم الله وبارك الله فيكم.
10: نتحول مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
12: أنس عبد الله آل حميدان.
10: وكم العمر؟
12: 16 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 21 جزءا.
10: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ

0: أحدا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، كتب الله أجركم وجزاكم الله خير. ولكن في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقفت في يوحى إلي، والأصل فيه الإكمال ليكتمل المعنى، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هنا الوقف الصحيح.
1: جزاكم الله خيرا شيخ عمر على هذه الملاحظة الدقيقة. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ معنا في هذه الحلقة سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى: إن الذين، والحكم التجويدي في إن،
0: نون مشددة حكمها الغنة.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: أيضا شيخ عمر لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قوله تعالى: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ما معنى جنات الفردوس نزلا؟
0: هو وسط الجنة وأعلاها.
2: جزاكم الله خير، أحسنتم بارك الله فيكم.
1: إذن كان معنا مستمعينا الكرام في الجزء الأول من هذه الحلقة الحافظ أنس بن عبد الله آل حميدان، جزاه الله خيرا. الشكر موصول للشيخ عمر بن علي القرني المقري بحلقات المسجد النبوي الذي تولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظ.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ويلتحق بنا في هذه الأثناء أحد حفظة كتاب الله الكريم في هذه الحلقات المباركة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عرف باسمك أخي الكريم.
4: معكم الطالب خالد مهدي الحجاجي.
1: وكم العمر؟
4: 20 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله الكريم؟
4: كامل إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادكم الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقري في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، قراءة متميزة.
1: ما شاء الله تبارك الله، زاده الله توفيقا وسدادا. أيضا لعلكم شيخ عمر أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما الحكم في أنفسكم؟
0: نون ساكنة التاء بعدها حرف الفاء، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسن تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا شيخ عمر وجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قوله تعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما معنى العرش العظيم؟
0: سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك،
1: رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. إذن مستمعينا الكرام، هذه أعذب وأرق التحايا من هنا من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان معنا الحافظ خالد مهدي الحجاجي، جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل للشيخ عمر بن علي القرني المقري بحلقات خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر يتواصل مستمعينا الكرام لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، على جهودهم المباركة في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله الكريم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. هذه أجمل وأعذب وأرق الدعوات والتحايا من مسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومن جوار الروضة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين، تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: بيان جزاء المخلصين. إن مما يدعو المرأة ويحدوه للدخول في ركب المخلصين والاتصاف بصفاتهم ذكر جزائهم الحسن وثوابهم الجزيل في الآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الإخلاص له بذكر جزاء المخلصين وما أعد لهم من النزل والكرامة في آيات كثيرة من كتابه. فهو سبحانه غفور شكور يشكر عباده ويثيبهم عليها دعوة لعباده وترغيبا في توحيده والإخلاص له عموما. ومن هذه المواضع قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية جاءت ردا على زعم أهل الكتاب الباطل وأمانيهم الضائعة في اختصاصهم بالجنة دون غيرهم، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين سبحانه أنها لأهل التوحيد والإخلاص الذين أفردوه جل وعلا بالعبادة، ومن كان كذلك استحق برحمة الله الأجر العظيم من الله تعالى وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما فات. إذ معنى قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص لله. فمن أخلص طاعته وعبادته لله تعالى فله جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده، ولا خوف عليهم في الآخرة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.
3: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته، بل تكون باطلة. فالواجب أن ينبه لذلك، ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع: سبحان ربي العظيم. والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثا أو أكثر، هذا هو الأفضل. وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود: سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمسا أو سبعا أو عشرا كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة. نسأل الله تعالى العافية.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي المؤمنون والنور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا.
5: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآية 143 من سورة البقرة، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة. أمة، الأمة جماعة من الناس يجمعها أمر ما، وسطا، معتدلة فاضلة، لتكونوا شهداء، لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم. القبلة هي الجهة التي يتجه إليها المصلون في صلاتهم، والمراد هنا بيت المقدس. ينقلب على عقبيه أي يرتد ويكفر، لكبيرة أي لشاقة وثقيلة على النفوس. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي لهذه الآية الكريمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. قال تعالى: قال أوسطهم، أي خيرهم وأعدلهم، وخير الأشياء أوسطها. وقال الكلبي: يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير، لأنهما مذمومان في الدين. قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، أي معدلا مزكيا لكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. رواه البخاري. وجاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول الله تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنه إلى الكعبة، ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت، ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه. وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس، إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك. بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. وجاء عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآية، أن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطا بين الأمم، عدولا خيارا بين الغلو والتقصير. كمال طاعة الصحابة لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين، إذ امتثلوا الأمر واتجهوا للكعبة وهم ركوع في الصلاة. عظم منزلة الصحابة ومحبتهم الخير لإخوتهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، وخوفهم ألا تقبل منهم صلواتهم. رحمة الله الواسعة ورأفته بالمؤمنين، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ومن أسمائه الرؤوف، وهو الذي يوصل المحبة إلى عباده بأيسر الطرق وألطفها، ويصرف عنهم المكاره بفضله ورحمته. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنعام.
1: وتعيها أذن واعية.
2: نعاني اليوم من إشكالية كبيرة، وهي أن بعض الناس لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال: كيف نفهم آيات القرآن وحديث السنة؟ والسبب في ذلك أننا نعيش في خضم فوضوية معرفية، والأدلة الشرعية أضحت في كثير من الأحوال حما مباحة يعبث فيه من شاء فيفسر برأيه ويقرر بهواه، بل قد لا تجد جرأة في الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية كما تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة ودونك وسائل التواصل. وعلاوة على هذا، ينبغي أن نعي أن أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بوصولها وقواعد فهم أدلتها، يريدون هدمها من الداخل، وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة أو نسبية في دلالتها، أو أنهم يحصرون حاكميتها في وقت التنزيل فتحيد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين، ولا تعد أن تكون تراثا شعبيا نفخر به كما يفخر بالتراثيات، دون أن تكون حاكمة على حياتنا ومؤطرة لمواقفنا. إذن لابد من تعصيل أن لفهم أدلة الشريعة قواعد منضبطة وضوابط محكمة لا يصح بحال إهمالها، لا بد أن نحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ يقول بعض الناس: الدين واضح بحيث يفهمه جميع الناس، وليس لأحد أن يحتكر تفسير الدين، وليس ديننا دين كهنوت. هذا الكلام مجمل. أدلة الوحي ليست على درجة واحدة، فمنها ما يفهمه كل أحد كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يختص بفهمه العلماء. نعم، لا يوجد في شريعتنا كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي، لكن هناك علماء، هناك أهل ذكر، هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة. وإلا فما فائدة قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، أو قوله: والراسخون في العلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن الجملة السابقة فيها اشتباه، بل ربما كان فيها مغالطة، فينبغي التنبه لها. إذن ثمة مقامات في فهم الأدلة هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى علم وملكة تكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا فإن الجاهل سيخبط في فهم الأدلة خط عشواء وسيأتي بالمضحكات المبكيات، والله تعالى أعلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنبياء والحج.

أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

إن الله على كل شيء شهيد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنبياء والحج.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

أنا الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكلى أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.